0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في استديوهات أناما دوبا. من داخل الاستديو نستضيف المنسق النائب عن المنسقية عن الوساطة لحل المشاكل بين الرعاة والمزارعين بولاية لوغونا الشرقي، ورئيس الفيدرالية عن الرعاة بولاية لوغونا الشرقي. نناقش معهم مواضيع تخص الرعاة والمزارعين وكيف حل المشاكل دي وأدرهم البقوم بيا، وشنو الأشياء اللي بيقدموها كوصايا للمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين بولاية هنا لوغونا الشرقي. أهلا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي في الله.
2: السيد جبري، أهلا وسهلا بك.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طيب سيد حامد، انت باعتبارك رئيسا الفيدرالية، شنو الفيدراسيون قاعد بقوم به دوره شنو
3: في حماية الليفر؟
2: نعم، حماية الليفر كيف يعني؟
3: يعني كان فيه مشاكل يعني بينه وبين المزارين، نقدر نخش ونهلها ان شاء الله.
2: السيد المنسق عن الوساطة لحل المشاكل، لا انتو شنو دوركم اللي قمتم به؟
1: الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى، يعني نحن بنادو على الصلح بين البقارة والحارتين أو غير مشاكل، يعني إذا كان التلف الزراعة يعني توالي نوصله المدياتر بنادوم، ولكن نخدم مع شب دي فيلاج أو شب دي فريق أو شب دي كانتون. عندنا شيء بنادو الديالوج. أول كان مشينا شفنا التلف نسوي كوستان، نشوف التلف ده مقدارك كيف، بعد نجلس مع المزرعين أو مع البقارة، نجلس ونشوف المقدار التلف ونوزن بين الناس الاثنين. أنا ميدياتر يعني ما نكلمه ناس على سلوه ده إلا زي الأربيتر بس، خلاص نخلهم نشوف المقدار نام ده يكلمه كي إذا كان وقفه، كم وقفه خلاص ده أنا ندخل في وسطهم ونقسمه نشوف المقدار التلف ده بيجي كيف، كم شيا أو كتير، كل نشوفها سوى المقدار التلف ده ونقسمهم وبسوى المسامة بعدهم. البقرة التلف يعني أسد البقرة يطلب السماء من المزرع وخلاص يعني يصله بيجي.
2: طيب سيد حامد، يعني أنتوا دائما يعني بتقوموا بأشياء ده، شنو الشيء اللي بتشوفوه في الميدان ودائما قاعدين تقوموا بيه ده؟ شنو
3: شيء صعب لنا كده اللي مشكلة المخرف ومشكلة المراحل؟
2: أيوة. يعني تسوي كيف؟ هل خطوته استراتيجية كتقدروا قبال البقر ما يجوا، الرعاة ما يجوا، ده الزراعة دي ما قاعدة تقوم بشنو؟ قاعدة توقعوا الناس ولا المزارين تسوي شو كيف؟
3: عندنا توقية كده لن الإليفير الناس البقرة ده معناتها أولا في البداية كده يعني نكلموا مشاكل بينه وبين الحراثة ده يعني تكون حل سلمي مثلا، بعدين الحراثة كلها كمان، بعدين نكلموا ما يزرعوا في المحل الخريف في المزرعة اللي كانوا يخرفوا فيها ده. طب حاسين عندهم عادات كده، مكان اللي البقرة يخرفوا فيه ده عنده وساخة هنت البقر وكده، أيوة خلاص هم بمشوا كان شافوا خرفوا فيها سنتين ثلاثة ده خلاص ببقى الديار، خلاص ما بمشوا بطئوا ها بمشوا بطئوا ده بقى مشكلة. يعني لما كنا نخرفوا فوق سنتين ثلاثة عشرة عشرين سنة وناس بيجوا بطئوا ده كمان ما نقصروا فيها، ده بس اللي يبقى مشكلة كده. ده واحد. اثنين هنو المرحل بودي من الفريق بمشي بودي في المشرب يعني في شرابة مثلا البيار أو البوضة أو غشم البحر في الهود كده يعني. واحد كمان ترى البقرة البصرة مبيه، لكن المسألة هنت اليوم اللي كانت دي الدرب ده هو رئيسي من محل ندام محل من الزريبة هنا الفاكسي هنا اللي نضقم فيه البقر ده، المرحل منه هو بنزل في البحر ولعندي يمشي أراضي لي وفي نهاية من جاي كده يمشي لعندي يدخل سنتر أفريقي. هم انقضوا من قصد كده من الجهة بكان كبو بكان الزريبة ده ولعندي ناكسي بي يمرق بقى أربعة كده يعني ده كله قضوه يمشي كيلومتر أو اتنين ونص أو ثلاثة ونص ده كله مكان ده حرته.
2: وهل يعني لقوتوا حلول للمشكلة الهسا وقعد ما بين الأنهارات ولا شون ده لقوتوا ليه حلول ولا ليس؟
3: لا ما زالنا دهابة مستمرين هنا
2: قديم في الوساطة.
3: أي كده دهابة
2: سيد ومطير؟
1: نعم. سي يعني في أن أولا الأمل النبض ده الدفاع المشكلة والدفاع المشكلة ده أن بدينا مع الحكام مشينا في أرضية نبودو مودلام وكويست أول لفي كلمة أنا لقرأ نقتل كل الأندور نمشي نسوي توهية ولكن ما عندنا شيء يعني لابودا كذا في التاريخين ده يدور مال يدور إسانس ولا يدور كل شيء ولكن قرص ما في. أما بدينا في أرضية ناس سوبرفيتر أنا كارا سيرتو بيندي ده أنا خدمنا سيسي أما برا من البيندي ده بس رجلنا نقص شيء. أما في السنة الفاتة بدينا في بودو و بوبوتو دا خدمنا فوقا وجمعنا كل شيب دي فيلاج كل شيب دي كانتون كل سو بريفي و بريفي كل جمعنا يعني انتنا موسي في باكاندا يعني انتو بس حكومة وكان مشاكل كان فيدا انتو بتقدر تحلو اول اولا طيب. خلاص انتنا موسيا خلاص قبلوا وسيا انا دا بعد رجينا في الشعب في شبد فريق وغير ذلك ومزرعين وكل كي قبلنا منهم ودا خدمنا دا يعني بنادو دفاع المشكلة يريب دا كلنا مشينا في كومي في فريق واي كده جمعنا تقريبا 300 و 400 من البقرة جلسنا معهم وصوباتنا كتير كله نقلنا وقريب ده مشينا في تيمريزا تقول جلسنا معهم يعني تيمريزا بنا أم المشاكل ده كله مشينا فوق ده نادينا شب ده فيلاج كومبلي ما شب ده كمتنا تام تيمري ما الحارتين وبقرة كله جمعنا وقلنا مشاكلنا كله كتير لقينا سجلنا والمشاكل الكبيرة لقينا ده مشكلة أنا مرحل مشكلة مرحل ده يعني ده مشكلة كبير فتال مشاكل كله
2: هل المرحل ده ما هو حكومة خطتها رتبتها الناس يمشوا فوقه ولا الناس ما جاي يحترموا
1: يعني المزرعين ما يحترموا كامل كي كامل جدا لي يسدوا بس
2: يهرطوا فوقه
1: يهرطوا فوقه أصلا مثلا اليوم اللي جينا ده المرحل أنا ورا أنا دربنا انكسي ده مرحل زمان وقت أنا قرطة أنا كلنا كلي سما ودونا سنة كم كم قريب وقت أنا اندبانس مرحل ده معروفا زي الشارع راسا نمشي فوق الجامعنا ده شارع نمشي جامعنا نادم يجي يرقد فوق النادم وتير ما يفوت ده دي بس
2: ما يبقى
1: وده انا وصيه وايك على البريزيدنت المارشال قال الاول تنمية ده يبدا بشنو بالكريك شارع وكيف انا في تشاد عندنا مال مال انا امبورطان ده تنين عندنا دو مامل يعني ديت اثنين ديت واي ده بقر وديت وايدا يعني الزرع عفية اتنين دا لابد أننا نكرمو مية في مية وكيف انت تزرع ما تكرم سيد البقر دا ما يكون كيف الطريق البقر يمرق فوق دا نسدو ودا أننا شفنا كده شيء دا فترسنا أن اليوم بس الشيء الشبتة فيني دا يوم واي ما شبتة كده المرق البس صدو مجل كده يوم واي كما شبتة حرطوا فوق نادنا شبد الفيلاي شبد كانتون جا هيدر معنا ولكن ناس شافوا شبد كانتون نادم كي يقول له هاي كل ما في كيدين حرطوا بقرهم بس يصبري سنة ما لهم
2: ما يسمو كلامه
1: ما يسمو كلامه كامل كي سالنا شبد كانتون انت مالا انت جاي انت بس بريمي ريسبونسابل انا ديفلوبمون ومالا انت جاي كي ونسي حرطوا وما تكلم ده مالا قال قال مرها للهيني ده كادرسر ماشا بورني كومبلي وتشكمل ناس اي تقول جاي حرط سواء جاردين وسواء كل شيء شاري ده من تنجيلي توالي يوصل في سنتر افريك يوصل في كاميرون وكبراتنا انا قالوا لنا قال شنو قال عندنا شاري ده مرحل ده سته دوبا كي بروفاس انا دوبا عند مرحل سته ده اكوما يعرفه وسته ده اثر كبير مروي سادينا ده والناس انا كاداتر السادو ده امان ده يعني كيف ما انتو يكرم لي حكومه ولا ما انت يكرم لي شيف دو كانتون ولا لي سو بريفي ولا لي بريفي ولا يعني امن بس ارضيه ده نم ولا
2: طيب السيد محمد طاهر يعني انتو سويتوا جهودكم وان شاء الله الحكومه تسمعكم
1: نعم.
2: وفي القريب الاجل ان هنا بدورنا وكلنا نقدر نمشوا للناس انا الكادستر نقدر نسالهم في المجال ده
1: نعم
2: انتو قاعدين بتقوموا بوساطه وانتو كمسؤول عن الفيدراسيون عن الرعاه ده يعني هل التوقيع اللي قاعد تسوى ده اهلنا الرعاه والمزارعين ده قاعدين بسموا الكلام ده ولا بيخلوه بكنا
3: قاعدين يسموه وبعض منهم ما عندهم تطبيق اولا بالاولا محل المرحل ده بس اول شيء ما جاي يطبقوه المرحل ده كان من قبل قال الحكومه قالت من البور هنا المرحل ده 25 متر خاصه خليه 25 لبه ذاتك كده هسك يشالوا
2: اذا تتمنى شنو من المسؤولين يقوموا يسو
3: لا لا اللي يقوموا يشد هلم اذا كان علم كان ما انا استعجل ده مشكله تبقى حاليا ده كده انا استعجل امس كتاب وقت مع سيمتر جماعه قالوا الدرب ده اننا كم وكم سنه نينا قاعدين نمرق بيا وحاسه يسكروا ده الا نسبب مشكله شفت كده الناس دول الكلام ده ما عجباني هذا هو ده حرق وداك من يقول درب الاول اللي تشيله ما خلاص انت جيد وداخل وسيل الزرع قاعد يبقى شنو اللي مشكلة قبل انا ما انا قبل ده بس دربني يشيله انا شفت كده خلاص انا استعجلت جيت بعد ما جيت لقيت سوبر بي كلمته قال لي شيل انا جيت ترد امشي فوق من المطايا ولا بعد ما ده قبل ما شيل الديليجي اللي فش قال لي امشي سوي كوستا هناك ده رابور ده سوي ما من المطايا دول وتالو الجوني نمشي رابور ده نودوه للجوفرنر نلقوا حل الوحش
2: طيب السيد ام الطاير من خلال خدمتكم على قد تقوموا بعدها هل يعني قاعدين بتلقوا مساعدات من وين يعني شغل قد ما الشيخ يخدمكم
1: المساعده الاخيره ده الا السنه اللي فاتت جوفرنر انتانا موسادا وقت انا سافر انا كو اس كو كو اس تي كو اس ده فكرت انتانا موسادا قال اساس ماشينه فوقه كتير كي على ساودونا ده الا على البقره يعني كان عنده مشكله طوالي يدورون نادوا في البقريه ده الا امان بس يحركوا اصلا المشينه كو ميدا كل من بس حركوا كان ماشينه بين تيميريدا امان بس حركوا اكثر ده الا ناد بقره يوم ما يقامنا هنا ماشينا في لارماني وفي لارماني داكلو سردر ميشيل كده داكلو شلنا أورد ميشو في غوفرنور تيربو أنتنا أورد ميشو أننا قامنا ماشينا داكلو أمن بس أنتنا مساعدة ماشينا شفنا فكات درب دا مساعدة زي الأسد بس أننا توالي شلنا شف دا كانتون سو بريفي دخلنا في كدادي فكنا في حال بس أدر أدر بس دوالي ماشينا أبيه 400 متر دا وصلنا في بار دا فكنا ادر ادر وسوينا بنتير فوقا والناس دا كرموا يا اليوم قاعدين فوقا.
2: هل يعني انتوا تشوفوا الخلافات اللي بتبقى انتوا دركوا انتوا قاعدين تدخلوا فوقا بهيني بهيني دا يعني قاعد بيجيب ريزلتا
1: ان شاء الله انا دائما عندنا بروسيس فيربال انا ورابور انا دائما عندنا وبروسيس فيربال دا يعني اول قاعد نتكلم دا المسادات الكلامنا فوقا دا يعني عندنا كوردينيتور انا برينسيبال قاعدين في جامينا عندنا سيزار بير اي كادر ديالو وهمن ساعدونا بالتدريب يعني أنتونا أوتي يعني أنتونا إلم الحمد لله كل ناسنا قريب 20 وزيادة ناس أو 40 العلمانة ده الإلم ده جاي ولكن الشيء اللي بنادو مال قرص بس ما في
2: التحرك فوق
1: التحرك فوق بس ما في
2: تدورو شنو يعني مثلا منه
1: ندورو درجات النارية مش الموتو على أرتوك ذاتها كله لجينا أو تيرنا أرتوك وايدا نقدر نحرقه في أي مكان كل كمشكلة في ده رابيد ونمشي
2: إن شاء الله نتمنى أن كلامكم ينسمع عشان تلقوا الحلول إن شاء الله سيد حامد يعني حدثنا كيف يعني الرعاة وقت البجدة بلقوا بكانهم بتمشوا بتوعهم عشان ما يسووا مشاكل لأن المشاكل ما عادلة هل بتروحوا في كل الفرقنا ولا بتقوا في بكان
3: لا لا نروح في أي فريق إنك لي عندنا الدور زي ما قال هذا السنة الفاتة مشينا لعندي كوتري أيوة أنا شلت سكرتير جنرال مشينا لعندي أندوم مشينا لرماني باو ما يبكون مشيت كوتري أي مثل ده
2: ده كله يعني بتلوموا مع الرعاة ده كلهم بكان قاعدين ده تقدر توعوم
3: أيوة بكون في حاجة كده بجد يعني مشكلة بينهم وبين المزارين والجماعة يعني مثل الحكام ضغطوا عليهم كده يعني بدروا الفزع يعني خلاص إذا كان كلموني زي ده مرات نجي نشيل أرض مشوية من هنا الجوفرنيرة وينشن الحكم إن شاء الله
2: إن شاء الله طيب يعني رسالتك شنو للمزارعين وللبقارة ولكل الناس
1: مساج أنا يعني الجنرال كي الأكبر ده لكل كي المستمعين والمستمعات أنا ونما يعني كالي أن كلنا كي نبغو ناس بنادو ميدياتير يعني ناس ميدياتير الغول ده مالي أننا بيبتنا كوا أننا سي أننا غرينا ولكن الميدياتير أن كلنا كي ميدياتير مارا نقول أن كل ميدياتير يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راي وكلكم مسؤول عن رياتي وأن كلامنا دايما مشكلنا كوابيتاسيو باسيفيك تايسا سلمي وأنا كتير جاي نشوف ده كلمات تايسا سلمي ده جاي في الإنسان أنا ناس وفي قلبهم ده ما في كثير رفي قلبهم لا ما في ناس أكارون كربو سياسيا بس أما كدر يبقوا في قلبهم أدل كي تقدر تعيش تعيس السلمي ما جارك ما أخوك في بيرو في أي مكان في مدرسة في سوق في أي مكان نعيش تعيس السلمي ده أكثر الناس ده لا يعلمون
2: نتمنى يفهموا نتمنى يفهموا
1: وداك لي نرجو نرجو إلى تعيس السلمي على أخيخية يعني ما لا أنا كثير غير نشوف من علماء أنا دول مثلا انت امام قال كلكم راي وكلكم مسؤول رايات الامام هو راي وما لا انت كلمات تايس سلمي ده في القران يقول جاي ما نقول قران كي ما في ما في وانت امام ما تقدر تعيش ما اخوك ده مالا
2: ما عادل ان شاء الله
1: والله سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2: ان شاء الله
1: اولئك هم المفلحون قال ان نرجو الى سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله قال تعيس سلمي ده يد في قلوبنا ونخدمه فوق
2: ان شاء الله شكرا سيد حامد رسالتك الاخيره لكل الناس اللي قاعدين بسموك وللرعاة ولكل المزارعين تقول لهم شنو
3: بعدين عندنا مشاكل اثنين ما نقول لك يعني في دوبه بس عندنا مشاكل اخر كده انا عندي شكاية كتير لكن البعض من الناس شكوى ما كان اسميها لكن شكوى عندي كده هسه حاليا ده عندنا في فريق واحد بقول لي يا كوندو ده بقول عندي مشكله انا درب ما درب ثم تاني في بيجوكل اثنين فريق كده هسه مسكرين قاعدين مكان يمشوا كده ما فيش مكان البقر كل يطول فجاه يمشي يسر ويقبل كاس علي انت ما ده بس ثم ثالثا فريق رامبيكو كل عندهم مشكله عن الخريف
2: مخرف
3: المخرب ده يعني البقر قاعده في الفرشاي واراضي القاعدين فوق ده اراضي خانه مندوب ناس انا كانتهم بيكون مشي حرته بتفي في مكان والمكان ده حكومه في فانه مندي عن طاق وقت ده ايوه وهم جو مشي حرته فيه هسه علينا قبل اسبوعين ثلاث اسبوع ده سوى مشكله فيها تو دواء ده بقول المشكله دي انحلت
2: ان شاء الله
3: ايوه عندنا مشاكل كثير ان في محل الخريف وفي المرهل
2: خلاص
3: ايوه
2: طيب أنا هنا نتمنى رسائلكم كلامكم اللي انتوا ريتوا ده يصل لكل المسؤولين القاعدين بسمعونا والمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين القاعدين أيضا بسمعونا ونلقوا حلول والوساطة الميدياسيون يقوم بدورهم والفيدراسيون يقوم بدورها وكل مواطن يقوم بدورها عشان نقدروا نساعدوا أهلنا المزارعين والرعاة نتمنى نلقاكم في حلقة آخر إن شاء الله لنناقش فوق مثل هذه المواضيع نشكر الزميل آدم يحيى بنية في الهندسة الإذاعية ومني في التقديم رشاد سنطاها نترككم مع متابعة سعيدة ما باقي برامج زادونا ما دوبا

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية جادة للمستمعين ومستمعات الكرام أينما كنتم. أسعد الله سباكم بكل غير وأتاب أوقاتكم بالأمن والبركات. السادة المستمعين والمستمعات ترغت دعاء في أيلا ليش انحلكم من تقل الجلد الساعة 7 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الجادية. بعد ما قدنا أحضر فترة مع زميلي نجلي مع بيت بان بلغة الفرنسية يلا باريس قال لكم ما سبب ونجور هل أنا الوقت تمام وصادق عشان نجي ونشيل الأخيادة 75 دقيقة في لب العيلة 75 دقيقة. سادة المستمعين والمستمعات تسمعوا منواتنا الغنائية البلاغات العادية والرسمية تسمعوا الدعايات الساعة 7:15 دقيقة تسمعوا نشرة الأخبار. بعد الأخبار كمان نواصل معكم لغاية الساعة 8:15 وكذا نقول لكم مع السلامة. في مدة دي الفرقة اللي تقدمكم فرقة البابا يارو مكونة حاليا تشوكبي جابرييل مونبيتي أموا ولا وقايت معكم لغاية الساعة 3 أوكلوك. كل البرنامج ده قادم بتلقوا في تهت إشرافة بابا بعد ميسا يكو كالكال وحاليا مقايت معنا في المراقبة كمان بابا قايس تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان دي بور بإغريك لا ديفيرانس لوم إغالا لومان بيرسون عبد الهادي محمد الصالح بابا يارو. على كل الأسادة المستمعين والمستمعات نوقف الإشارة ونسمع أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج. بعد الفاصل الغنائي كمان نجي ونبدأ بلاغتنا العادية والرسمية. جوبي يلا صباح الخير عاصمة شمينة. صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد. صباح الخير أيضا لكل سكان هنا حلة اللصدة حلة بلامة هارونة آدم ده في كانتون أفروك نقول لكم صباح الخير. أيضا نقول صباح الخير كمان هناك لزارة بشارة المروه باسم نزارة بالتنبورو مرزين أنين جينا هناك من اللصر إن شاء الله. وكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد أن إحنا معاكم وأنتم معنا بفرحة وسرور لغاية وكنا كان تم كمان نقول لكم مع السلامة. شوك بي نمشي ونسمع الفاصل الغنائي.

0: هاي تالي هاي تالي. كثير من المستمعين قاعدين بسمع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. مستمعين هناك أنا بكرة نقول صباح الخير هناك للأخ آدم علي هارون. آدم علي هارون والد زياد هناك من بكرة. وبدون ما ننسى كذلك بابا عبد الله الحسين كذلك ببكرة وكل أسرة الحسينة الحالية قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. شكرا. نوقف الأغنية ونجي نبدأ بلاغتها اليوم. فجر الإدارة هند الشؤون الخدائية التابعة للوزارة هند الاستسلال أراضي السكن والتمدن تطلب من السيد عبد الله بهر ده إندنغا في كاركيتو كرة سكسيون 3 إلو 20 لو 4 والسيد محمد يوسف ده إندنغا في كاركي أمسينيني سكسيون 1 إلو 94 لو 1 خلي بمشوا بأوراقكم في الإدارة هنت الكادستر لأن البلاغ ده يعتبر كونفوكاسيون بلاغ نوادار. محمد يوسف قايت في كاركي جوجي إساجيري بيفتش كمان أخوه استخير منا عثمان يوسف عمره تقريبا 22 سنة. الرجل ده كان مرك من بيت الأسرة من يوم الجمعة الفات حاليا الجمعة ده عند دورة وهو شيء مردان أخليا لابس ليا واحدة جلابية خبشة وعندها كذلك جنزير مربط في رجلينا وهما يداوس مرق ده ورايق بس لكن ما تقول من أي نادي ملكان لقيا أو ختم آية كمان خلي بنادي في الأرخام النتيرة ليكم ده 65-00-24-79 أو 63-21-77-91 الله يا جماعة نكرر. محمد يوسف في قد ساجيري يفتش أخص خير منا عثمان يوسف عمره 22 سنة مرق من البيت الأسرة مية يوم الجمعة الفات حتى حاليا عند أسبوع ما بعرف بكانه اللي قائد فوقه وهو مردان أخليا يعني راسه ما عديل لابس ليا جلابية خبشة وعند سروال هنا سيرفيتما ورجلين الواحد ده مربط عند فوق الجنزير مطلوب من أي نادي ملكان نشاف خلي بنادي أهل دفي الأرخام النترية لكم 65-00-24-79 أو 63-21-79-91 الله يجمع. دايما ما لا بلاخات مدام زارة بشارة المعروفة باسمها زارة بالتنبورو موسى سيد الشيخ بشارة سيد أبن نسيب سيد رمات سيد يونس سيد هادي مع سيد بركة بشارة إبراهيم بشارة سيد بشارة عبد الرحمن بشارة عمر حسن بشارة محمد عمر بشارة محمد بشارة رمات بشارة سيف الدين ابن سيب حسيني يونس وغرغو آدم رمات آدم سالي آدم أجيت بشارة توم بشارة جدة آدم حارونة آدم جيمي آدم إجيل إيسا هارونا إيسا آدم توم حسنة رمات أحمد توم حسنة جدة إبراهيم حسنة قجة حسنة محمد جدة بلاما هارونا آدم توم جدة هارونا توم تاها جدة بركة عبد الله بلاما محمد الدي محمد مكايلة الدي رمات محمد عبد الله أبقاسي حسيبي آدمنا الغوني آدم الغوني أبو أبكر النديف آدم أبو حواء أبكر بلاما أمر أبكر بلاما شكو وكل الأهل بدون انفراز الكبير والصخير القادين هناك في اللصدة ما فقدوا أي نادم ولبلاما أبو خاري وزوجة عثمان خرسة وخرسة أخي أجد جرس محمد الإمام هسيني معلم موسى أبكاكا عبد الله الجد مؤمن قنبويا محمد الرئيس مريم خديجة هسيني جبرين هسين فكي هسين دهي عمر حج عمر خديجة بوارة حواء محمد بلاما محمد توم أبكر آدم صالح أبشورة أبشارة الجتة آدم قنبو أبكر الحجة أبكر خميسة هارون جيمي بكري وكل الشباب حنا منجلقي الجتة حسن وكل الشباب حنا كركم بنسيت عمر سيد الرئيس عبد الرحمن زارة بيت قمر وكل بناتها في أمود السقرة آدم خالة ويريل وكل شبابة دنا شين الشيخ عمر أبا أمينة موسى بلاما جبرين دقومة أحمد أبيا جرما الرئيس أمينة حج هارون حبيبة وكل الشباب شبتها في حشاب أمبريا ألي مومن الحج مومن هارون بشارة أبا موسى حسن موسى جبرين حسن حامد أمر جبرين آدم جدة هارون محمد ولد الرئيس مالو جبرين إدريس ديناء فكي ديناء حسيني دينا معلم دينا بلام علي يونس أبكر أخونا مؤمن فكي عبد الله كريم فكي موسى محمد أبا عبد الرحمن سيد محمد كاكا محمد بلام حسن بلام حسن آدم سيد عبد الرحمن سيد بني سيد آدم محمد آدم بشارة عبد الله بشارة محمد رمات عبد الرحمن سالي إدريس محمد حواء سالي سلمى إدريس شيني رمات الجد بيتن بيتنانا بيتنانا بشارة الجد بلام حامد جرمة علي أبكر عائشة إدريس وكل الشباب حنا إفني الشيخ محمد حسن محمد ساكن محمد توم الجد توم حج فاطمة خديجة هارون وكل الشباب حنا الشيقيك بلامة آدم هارون والسوق موسى موسى موسى أبو موسى أبا ولكل الأهل اللي برا والداخل وكل الجيران والحلال المجاورة بدون تفقد عشان بحضروا في أروس أروس هنا ولدهم أروس هنا ولدهم أروس هنا ولدهم السيد يبقى أروس هنا ولدهم موسى موسى ده أروس حقا يعني يبقى يوم السبت يوم السبت ولا عزومة كمان يعني بيسوى يوم الأحد العزومة يوم الأحد ده في اللسدة اللسدة أروسنا الحاج موسى أيوة ولدتهم ده اسمه الحاج موسى الأروس يكون يوم السبت ولا عزومة كمان تكون يوم الأحد في اللسدة هلة بلام هارون آدم ده في كانتون أفريقيا والدعوة كمان أما نمشي في مكنة الفن الساعة 7:12 دقيقة
1: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
2: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام
2: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارقة سمحة.
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، هنا غادي تشات داخل الاستوديو الساعة 7:15 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نشرة الأخبار صباحية انت اليوم مع أستاذ بكر حسن أبو خيري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور سميل عبد الحادي محمد صالح بابير، وصباح الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 5 ذو الهجة 1447 هجرية، ونبدأ بالعناوين. الأمين العام وزارة الاتصالات حسين إبراهيم أنت البداية هنا أمان الورشة اللي بتقوي الكفاءات للصحفيين. الخائمة النهائية في الانتخابات هنا مجلس الشيوخ المؤقتة في منطقة حجر لميس وشاربة قرمي أعلنوها أمس. الأميتنا جامعة جمعنا البروفيسور محمد صالح دوسة هكار فتح عمال المنتدى الدولي لتعدد المواد العلمية. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر فديلا ناوين وإليكم على أنباء التفاصيل. ما نبدو بالملفهن الإزاء الوطنية بخص السنة الثانية لولاية هنتر رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي جنو. الملف ده قاعد بتابي، واليوم بيكلم في التوقيع هنتر الموارد من أجل مولان المشاري هنتر التضامن ومساعدات هنت الدؤفة. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: في وقت درجانا رئيس جمهورية تشاد المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في سنة 2024، وأكد بنيته عشان ينتي المجال والأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في زمن قايد يتوصف فوق الفقر والأزمة الغذائية، بالإضافة للعدد الكبير حنا تدفق اللاجئين السودانيين في تشاد. كبير الدولة أنت الأولوية أيضا للتضامن ومساعدة الضعفاء ده في خلال الفترة الهجات فوق. الإنجازات دي انقسمت سنة بسنة لعشان يبنوا دولة متضامنة ويطبقوا المؤهدات القطاع للشعب، في ده حملة كبيرة هموزعان المأكولات للمواطنين وبأوامر رئاسية، وده لعشان يقووا الجانب حن الدعم الاجتماعي ويساعدوا الأسر المحتاجة بالزيادة. الحملة هنت الوزعين دي بدوا في نجمينا وولايات آخرة كثيرة تشادية، كل مكي استفادوا من المساعدات، وأيضا الناس الكبار في السن كلوا لقوا الدعم، بالإضافة للضحايا حن الفيضانات والأمن الغذائي. برنامج اجتماعي واقتصادي كان خطوم من ضمنهم أنتين الديون الدقاقة للأوين والشباب الضحايا لعشان يحسنوا من ظروفهم المالية. وبما يخص السلام والأمن وحماية اللاجئين السودانيين الجوفي تشاد تحت قيادة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو، تشاد قدرت طبقت حسن الضيافة للمواطنين السودانيين الفروا من الحرب الأهلية في بلدهم. ومن سنة 2023 مئات الآلاف اللاجئين السودانيين بالإضافة للناس الأعيدين أي القبلوا من التشاديين قدروا استقبلهم في صباح البلد، خصوصا في ولاية وداي وولاية وادي فرة وولاية سلة. شندا من خلال السنار أي اللجنة الوطنية لأجل الاستقبال ودمج اللاجئين، وبدعم من الHCR وشركاء دوليين آخرين قدروا ساعدوا اللاجئين والآيدين، والحكومة التشادية قيد تواصل في أسسان المقيمات للاجئين عشان يستقبلون فوقها، ويسمح للحكومة عشان تعرف بسهولة للأماكن حن اللاجئين، وأيضا قيدين يقووا المرافقة الإنسانية وينسقوا الجانب الأمني وحماية المواطنين. وفي شهر مارس 2026 كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو أكد بالمعاهدات القطعتها الحكومة التشادية عشان ترافق الصليب الأحمر التشادي في المهمة القاعد بجنبية، ودا بمساعدة المواطنين الضحايا والأسر الاستضافة اللاجئين، ودا في خطان برنامج اجتماعي من ضمن ضمان الجانب الأمني وبرنامج حن الدمج اللاجئين في المجال الاقتصادي ومن خلال الجهد التربوي في كتابة بمجان للأطفال الضحايا خلال سنتين مما كان انتخبه رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو قدر وصف نية حقيقة الواضحة عشان يبني مجتمع سيادي يقدر يعتمد لنفسه وللمجتمع بقدر هي بالزيادة كمان ما خلوه مهدم.
1: الخيمة النهائية في الانتخابات هنا مجلس الشيوخ المؤقتة في منطقة حجر لميس وشارب قرمي أعلنوها أمس بعد ما جلسوا في جلسة أمل الرئاسة رئيس مجلس الدستوري جان برنار باداري. زميلة جهوة حبيب عمر بالتفاصيل.
3: ليستعدوا في الإجراءات التشريعية.

0: مجلس الدستوري أعلنوا فوق قائمة هنت المرشحين في الانتخابات الجاية اللي اتقدموا للكرسي هنا مجلس الشيوخ 4 مرشحين ويترشحوا في البرلمان الواحد 6 مرشحين ووافقوا في كل الملفات هنا المرشحين بعد المراجعة في الشروط والمطالب المطلوبة في القانون هنا الانتخابات التشادي. وفي وقت الجلسة كلم رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري قال الخطوة دي بتأكد الدور الكام بالأب المجلس في نجاحنا العملية الانتخابية والقاعد بيحترم أحكام هنت الدستور والقانون هن الانتخابات. جان برنار باداري قال نظمين هن الانتخابات الجزئية دي جاء من خلال الكراسي هن المناصب التنين في البرلمان الواحد بعد موت هن النائب البرلمان هو أثمان جامي والتاني بعد عينين هن السيدة مريم محمد نور نائبة لرئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية هندو الوسط إفريقيا. نذكرك بكونه في كمال هن كلام رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري قال هو بيلتزم بالشفافية هنت الإجراءات الانتخابية وبحافظ في الاستقرار اللي هو أساس هن بلدنا تشاد.
1: من الأمانة وزارة الاتصالات حسين إبراهيم أنت البداية هنا أمال الورشة اللي بتقوي الكفاءات للصحفيين المدو في اتفاقية هن شراكة مع المشروع دعم تحويل الرقمي في تشات. أميتنا جامعة أنجمين البروفيسور محمد صالح دوسة هجار فتح أعمال المنتدى الدولي لتعدد المواد العلمية المناسبة بقت في جامعة تكرا ونظموها لروح الفخيتة البروفيسور لروح الفخيتة جرانجار جيتا إيسا أول بروفيسور تشادي احترفت بها منظمة الكامس. بدأ ميسا في الخلية الدائمة حوار رفيع المستوى بكلمة في كيف يطبقوا في التغيرات المناخية نظمت الأعمال الوزارة المكلفة بالبيئة عشان تحسن وتحقق الأمن هن المياه الصالح للشرب ولا تجنب من آفات هن التغيرات المناخية. الفيدرالية هن إفريقيا المركزية هن الجمعيات هن الناس المؤوخين الأنديكابي نظمت مؤتمر صحفي في إذاعة اف ام ليبرتي وحي المؤتمر كمان رئيس الجمعية جمايل روبكشي وكلم بالقرارات والإجراءات والتوجيهات شالوها في أعمال الجمعية الأمومية البيغتة في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا في شهر 4 الكمل. المنظمة الإنسانية من أجل التنمية المحلية احتفلت بحول العاشر الذكرى العاشر من الصوصوها. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: 2016-2026 بالتمام 10 سنوات مما كان أسسوا المنظمة الإنسانية لعشان التنمية المحلية. المناسبة بدت بكلمة هنت المنسق الوطني عن المنظمة محي الدين محمد صابر الكان قال بكونه المنظمة حقتهم خلال 10 سنوات من العمل قدرت قدمت الكثير من الإنجازات من ضمنها نفذان المشاريع المتنوعة خصوصا المشاريع بتخص التعليم والرعاية الصحية والزراعة إضافة لوفران بعض من البرنامج التدريبية اللي بتساعد في أنتان الفرص للناس عشان يكتسبوا مهارات جديدة تساعدهم عشان يدخلوا في أسواق العمل بطريقة سهلة. المنسق حن المنظمة ذات في كلامه وقال بكونه منظمتهم قامت ببناء شراكات مع المنظمات الدولية والمنظمات المحلية ودا لعشان يقووا التنمية المستدامة. وأكد في كلامه بكونه المنظمة الإنسانية لعشان التنمية المحلية قيد تواصل في التزاماتها في حققان التنمية المحلية وأيضا في تحسين ظروف المواطنين. وقال بكونه الذكرى هن 10 سنة من تأسيس منظمتهم تكون كبداية جديدة في إنجازات آخرة مهمة في المستقبل. نذكركم بكونه في نهاية المناسبة قدموا شهادات تقديرية لبعض من الشخصيات القامت بجهود كبيرة في المجال الإنساني إضافة للتنمية المحلية.

7 و27 دقيقة قبل ما نختم نعيد العناوين. القائمة النهائية في الانتخابات على مجلس الشيوخ المؤقتة في منطقة حجر لميس وشاربة قرمي أعلنوها أمس الصباح. الأمين الأمانة وزارة الاتصالات حسين إبراهيم أنت البداية هنا أمال الورشة اللي بتقوي الكفاءات للصحافيين. الأمين جامعة أنجمان البروفيسور محمد صالح دوسة حقار فتح أمال المنتدى الدولي لتعدد المواد العلمية. وفي النشر سموت أخبار أخرى للنشرين اليوم 5 ذو الحجة 1447 هجرية. القرأ لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس تشوب جابرييل. النشرة الخادمة تصموا إن شاء الله بعدين بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. هنا جمعنا راديو تشات مع السلامة التيات قيلوا بالآخر.

شكرا لكل السادة المستمعين والمستمعات. أنا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع الزميل بكر حسن بخاري وسمينا شوية من الفنان الراحل الحاج أحمد بيكوس داخل الاستديو الساعة 37 دقيقة نجي في الاستديو ونواصل دايما بقراية انت البلاغات الإدارة انت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة انت الاستسلال العادي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص سنتري لكم أسمائهم ديل كذلك عندهم نقاعات في أماكن مختلفة ونقاعاتهم ده عندها مشاكل مطلوب منهم عشان أي واحد السمي أسمى ده عشان بمشي بأوراقة في إدارة انت الكادستر هم السيد محمد عبد الله ده عند نقا في كاركي جنيبور سيكسيون دي إلو سانيف لو أونز السيد جنارا جنابا غوتي Indanaga, Fikarchengabo, section 3, Ilo 131, Ilo 9. وأسيد آدم عبد الرحمن عندناغا في كاركي ديجيل لكدو سيكسيون دي إلو سيت لو إن أسيد سالي محمد علي عندناغا في كاركي عمسينيني سيكسيون 3 إلو 135 لو 23 سالي محمد علي عندناغا في كاركي عمسينيني سيكسيون 3 إلو 135 لو 23 وأخيرا مدام خديجة جدة عندها نقا في كاركي دار السلام سيكسيون دي إلو 37 لو 15 مطلوب من كل الناس اللي طريت أسمائهم ديل يعني بمشوا في الإدارة انت اللي كدستر بأوراق هناهم لأن البلاغ ده بيهتبروا كونفوكاسيون بلاخنا ودار السيد يوسف الشرف الدين ساكن في كاركي جوجي يطلب من أي نادم كان شاف أو خدت معايا أخو عثمان يوسف بركة عمره تقريبا 21 سنة وهو كذلك مرضان أخليا مرك من البيت عند تقريبا 4 أيام نطلب من أي نادم كان شاف أو خدت معايا خلي قال لابس لي جلابية جريح أي مطلوب وبنطلون كمان أزرق مطلوب من أي نادم الكنا شافرة خلي بنادي أهلا في الأرقام النتري عليكم 63-43-54-41 الله يجمعه بلا خدنا عن الوفاء بلا خدنا الأربعين عادم الحاج حسنا الحاج إيسى عبد الله إيسى خرسة لو مليزين يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة عشان بادروا في صدقة خير 40 يوم أنا بنيتهم زار إيسا يبقى يوم السبت معناته أم باكر في أم الصابر دا الكاركي إلا الدلقي إيسيني مكايلة ومن ناحية تانية يقولوا بشكروا كمان كل الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت اللي وفى أنا بنيتهم كذلك بلخنا 40 محمد هارون موسى إبراهيم جبرين مهمت بلاما جدة دلقي اللوان كويس دلنا مهمت إيسا عبد الخادر أجيت قنبو محمد إدريس أبكر بشارة بلخ لكل الأهل اللي بره والداخل عشان بهدروا في سرخي 40 يوم أنا ولدتم توم هارون يبقى يوم الجمعة اليوم في كلوتي هلا دلقي اللوان قلع ديما كويس بلخنا وفا الشيخ أجيت كداس وأسرته وأسرة سياخة أسرة معلم آدم هجير وأسرة السوار أحمد أسرة هارون أب كبير وأسرة آدم أب زارة أسرة هسيني عبد الله أسرة التمير أحمد جيمي وأسرة دلقي هسيني وأسرة مكايلة وأسرة دلقي بول أكا لوم اللي يزيني بلوخ لكل الأهل اللي بره والداخل بموت حنا أخوهم بشار عبد الله الكان مات يوم الأربعاء وفي الليل والصرخة كمان يعني بسوء اليوم يوم الجمعة في أم تكون حلة دلقي هسيني اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر السيد موسى الشريف عبد الرحمن الشريف سليمان محمد الشيخ موسى أحمد محمد حسن عادو الشيخ مكايلة مؤمن وأسرة الشيخ إدريس الدمدي
الإمام عبد الله حسنا ديليجي مكايلا موسى محمد موسى أبكر أخي حسنا الشريف الشريف حسيني أخونا وأسرة أنجيني وأسرة الديف الشيخ عزيز الشيخ جليل وأسرة بلامة قاجري الشيخ عبد الرحمن أبقاسي زغلو حسنا قجة جبرين أبا أنقرزات محمد إيسا إدريس أبا زغيل الشيخ جدة عبد الله أسرة محمد هجرة قديمي أبا شيقيني الحاج الحاج جدة قنبو الميرة حسنة عامد قلاديمة طائر أسرة محمد كوتوكو وخليفة أبا سيد إدريس وأسرة رخيص مالوم أبونا وأسرة عبد الله التلمي اللوان حسن أبونا لو مليزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفة يقروهم بموت حنا خطهم وبنيتهم الجد موسى مدام الشريف موسى سليمان كان ماتت أمس يوم الخميس وسرها كمان بسوء اليوم يوم الجمعة في كركي الدنب اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يدوهم الصبر بلغتنا هنا الفرحة بلغنا زواج حامد محمد بشارة محمد ديتيل جليل محمد حسيني محمد بلامة محمد عثمان الشيخ بورو علي بلامة بركة حسيني بلامة عز الدين محمد جدة حسنة الإمام إبراهيم عثمان موسى حسنة علي القوني بشارة فكي إدريس حسيني آدم الميرين بشاير عبد الرحمن بسيرة النور لوم الفرحة يبلغ لكل الأهل البر والداخل عشان بهدروا في زواج أنا ولدهم الحاج حامد محمد روسى بكون يوم السبت والأزومة يوم الأحد في الليحان حلة بلامة الدناء إبراهيم أبقاسي والدعوة أما أسأل مستمعين ولا مستمعات الساعة 7:37 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الجادية تشوكبي جابرييل في الهندسة السود وعبد الهادي محمد صالح بابا يارو نمشي في مكانة الفن ونسمع كمان فاصل غنائي بالله فاصل الغنائي ده كمان نقول فوق صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية الجاد أيوة كابين تكنيك أيضا نقول له صباح الخير هناك للبيتي فرير أيوة الأريس الحاج موسى فكي الحاج موسى هناك من اللسدة نقول لك بين مال وإيال إن شاء الله وبعد الإيرس كمان يكون حاج وكل العرايس القادين بيستعينوا قادين بيجهزوا هامي هامي على كل الأسادة المستمعين والمستمعات الساعة 7:38 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية المحنة يا المحنة أغنية الفنان الكادي عبد الله حسين جيمي صباح الخير أيضا هناك لزارة بشارة المروبة اسمنا زارة بالتنبورو هناك من اللسدة وكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية يلا كابين تمنيك

قريبنا علك في ما قدرنا. على كل حال ده أغنية من الفنان الكادي نحديها لكل سادة المستمعين ولا مستمعات القادم بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات. نجي في الاستديو ونكمل البلاخات الاندلاع داخل الاستديو. بلاخاتنا الفرحة سيد بشارة حسنة عبد الله إتيغو غومبو صالح الرئيس أخي حامد آدم جيمي حسن سيد الحاج حسن آدم حسن جاكوا ككا محمد بشارة إبراهيم آدم سيد جيمي أبو كشلة تربيل محمد بلاما النور تربيل محمد يونس بلاما أخي آدم نجوان قوي دليجي أبازين حسيني بشارة عبد الرحمن بكر إبراهيم عيسى حسن السوار بكر إدريس أخي أبقاسي لوم اللفرة يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميعنا سلائر فيه عشان نبهدر كمان بعروسنا أخوهم وولدتهم تربيل بشارة بكون أمباكر يوم السبت والعزومة يوم الأحد في جخيمة هلت الشيخ أخي أبقاسي والدعوة أما السيد دقى ذلك بلاخ أنا عروس السيد بلاما عثمان توم بلاما جبرين محمد ياسين توم سيد آدم الوكيل أبا الحاج محمد عمر آدم يحيى سوا محمود سوا الإمام عبد الله حسيني محمد أبكر الإمام أبا حلو إما جد آدم عبد الله كريم تجيل لوم اللفرها يبلغ لدليجي موسى دليجي خليل وكل الشباب حنا مارا بلاما خالد عبد الرحمن بركة عبد الله وكل أخوانا في مارا أبدقين إدريس محمد عمر بكر وكل أخوانا هناك في مسكين الشيخ عبد الله جدة قوني وكل شباب حنا قلمي بشارة جبرين محمد راتب محمد الفنتا وكل الشباب حنا أبكوما سالي جدة الشيخ محمد آدم محمد وكل الشباب حنا أمبتيوة بلاما جدة عمر محمد سيد وكل أخوانا هناك في بتتا في فتتا احتمال بلاما أبراس وكل أخوانا هناك في كاريال الوكيل جدة وكل أخوانا في مداريا بلاما حسنة وكل أخوانا في الجنين جدو بشير وكل أخوانا في أمشرايا معلوم دنا وكل أخوانا في عركايا إبراهيم أبيسو توم إدريس الحاج سيلي وكل أخوانا هناك في جمراسك كسيري حسنا عدم محمد جدة وكل أخوانا في أمشيتير الحاج بركة وكل أخوانا هناك في تيني وبدو اللوان وكل أخوانا هناك في كاتونا أبيسو رمات الحاج عبد الرحمن وكل أخوانا في فلقة بلاما زكريا وكل أخوانا في درو بنانا دلقي محمد الحاج وكل أخوانا في آلايا أبونا أبا أجي مدام يوسف أبا مي موسى وكل أخوانا في دروغانا بلاما حسن هولا وكل أخوانا في فج عبد الله عمر الحاج عمر وكل أخوانا في أمدهير بلاما بوبا وكل أخوانا في دل قلوغا على حسب الكتابة بلاما إبراهيم وكل أخوانا في هلت البندا آدم نائلي وكل أخوانا في سيبا بلاما أسالي وكل أخوانا في جنجلات بلاما حسنة الرئيس يعقوب وكل أخوانا في غوس بلاما محمد وجرتولة وكل أخوانا في الكرينيك بلاما اللوة في فج بلاما أبكر وكل أخوانا في هلة أقو بلاما حسنة وكل أخوانا في سيبا ترابنا كاميرون ولكل البلامات وكل الشباب حنا أمارا
كاميرون بلاما جبريلا وكل أخوانا في مارا جدو بلاما عمر وكل أخوانا في درو كاميرون بلاما مارتين وكل أخوانا في بودودو ولكل الأهل اللي بر والداخل وجميع ناس الإرفي عشان بهدروا في أروسنا ياسين أسمان توم أروسنا ياسين أسمان توم يكون يوم السبت والأزوم يوم الأحد في مارا سنياخة وبقولوا كمان الأنيماسيون بحي الحفلة كمان محمد فرشة. آخر بلاخ ده بلاخ أنا وفا السيد أحمد حسين رمات محمد المصطفى حسين رمات الحبيب حسين رمات الشيخ محمد جدة رمات الحاج عبد القادر رمات محمد عبد القادر رمات موسى عبد الله قادر رمات وأسرة الشيخ جدة رمات أسرة الحاج آدم رمات أسرة حسيني أحمد محمد سامجستي سلطان محمد إجلي كشل كاسر محمد أحمد محمد جديو هناك في سار النور أحمد محمد أسرة دليجي حسيني السيار أسرة عبد الله عمر في جنيبور دليجي محمد إجلا دليجي بول أكا الشيخ حسن كويس اللوان إبراهيم الجيت مهدي وكل أخوانا بلاما أبكر حسن هناك في الدروتايا وأسرة آدم قاسي وكل أخوانا في نجيوتو بلاما إما بركة وأسرة حسن إيسا أسرة دقاش في ريبو وأسرة علي آدم أبو تيمان المعروف باسمنا تيراب وأسرة عبد الرحمن بشير وكل أسرة أسرة الشيخ بشير آدم إيسا في أمسنين أسرة سلطان توم عبد الله بشارة في المنخيفي الشيخ آدم خالة في جوجة في جوجة شرفة وأسرة قدو أمر في نجمينة أسرة دنجيسو ورمات اللوان حسن عبد الله في قوي أسرة الحاج عبد الرحمن آدم في نجمينة أسرة أبيسو في كسري وأسرة الحاج إدريس آدم في كسري أسرة الحاج تلاف في كسري أسرة بلامة هارونة في مشيتر أخي أبا جدة وكل أخوانا دناء حسين رمات وجفرة ده في جفرة في كفرة هناك ده في تراب أنا ليبيا لوم اللايزن يبلغوا لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفة يوروهم بموت حنا أمهم خديجة أحمد محمد جديو خديجة أحمد محمد جديو الكان ماتت أول تمس في أشياء وصرها كمان بيسوى اليوم في حلة قوي ده في بيت حنا محمد المصطفى حسين رمات المعروف باسمنا جوفرنير اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر أصاد المستمعين والمستمعات الكرام أنا غادي يجات دول البلاغات اللي عندنا لها داخل الاستديو هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد حاليا الساعة 7:53 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية تشوك بجابرييل في الهندسة السود وعبد الحادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين نمشي ونسمع فاصل غنائي أيوة بالأخنة دي نقول بها صباح الخير أيوة لكل سادة المستمعين والمستمعات الفنان التشادي موسى أودات الله إيريبي غندني إيري يا سلام ايوه ينه جنجم دي برازيل لافيا كرا كرا لي وربان ماجي ايوه غندني غندني

يلا. يا سلام أعزائي المستمعين والمستمعات، فدا أغنية الفنان الجادي موسى ودات الله، فعلى كل حال دي كذلك يعني هدية خاصة لكل أخواننا القاعدين في جنوب، القاعدين في جنوب إن شاء الله من بنغور لحد بيبكم. يلا كبير تكنيك

اوكي، بالاغنيه دي كمان نقول صباح الخير هناك لكابتن جعفر القائد بيتابي معنا هناك من دوغيا، وسوبريفي حنا الدوغيا الحاليا قاعدين بيتابوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد. نقول لكم السلام عليكم وجمعه مبارك، يلا.

0: يلا نقرق قرق قرق على كل هلا المرة كان خلباني تخلي ما تقوم تلب عشان بعدين بقولوا بابا يرو ختل لنا الأغنية دي ومرتي قمد لي بت يلا شب شب شب شب ودا الليف نفر ذاتك نادو ما عندك رقوة ذاتك كل ما تقدر تهزيزها ماجي إيري بي
1: إيري إيري
0: يبارا نيوا أها إنتجي وانا إنتجي كل ميغو إرتو ترى أو سي
1: بانوا
0: سوت يلا أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام فرحنا ورقصنا رقصنا حتى وتلحامية ذات كلها رقصنا بس عند واحد بلاغ وصلانا السيد محمد أمبودو محمد أمبودو ده كلاندومين كلاندومين مرق من البيت من أمس حوالي الساعة 7 وعمره تقريبا 27 سنة وهو نفر كانمبو من أمس لخايت حاليا يعني أهلا ما بعرفه بكان ولدته مقائد الولد ده مطلوب من أي نادم كان يعني شافه أو لقي خبره وهو شيء أحمر تنهجر كلير خلي بنادي التوالي الحاج يعقوب يوسف في جوجي في رقم النتيلكم ده 99 93 32 64. الله يجمع إن شاء الله محمد مبدو دا كلاندومين مرك من البيت من أمس حوالي الساعة 7 أنا إشي عمره تقريبا 27 سنة وهو ولد دا نفر كانمبو ولونه فاتح مطلوب من أي نادم اللي خبره أو كمان يعني شاف بكان القائد ده خلي بنادي الحاج يعقوب يوسف في جوجي رقم حقه ده 99 93 32 64. الله يجمع إن شاء الله. السادة المستمعين ومستمعات الكرام هنا غديو تشات الساعة 7 ودقيقة نمشي في مكنة الفن يا سلام ونسمع كمان فاصل غنائي تاني فدي كذلك أنا أخني جميلة وأخني باردة نهدي خاصة كذلك لكل الحبايب الحالية قعدت بيستمتع العزاء الوطني لجمهورية تشاد شوقنا بحر ودموعنا متر وكلامنا يكون عسل لكل سادة المستمعين والمستمعات على كل على سادة المستمعين كثير من المستمعين قالوا بابا يارو ما قادم بنسموك كثير فعلى كل هال ده على حسب البرنامج هاي بتلقوني بس يوم الجمعة الفترة الصباحية وفي الليل كمان إن شاء الله يوم الأحد ولا فهذا كمان لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كابين تكنيك

حبيتك أنا حبيتك أغنية جميلة نحديها لكل السادة المستمعين ولا مستمعين حاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. الساعة 8:07 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. بعد ده كمان نسمع فاصل غنائي تاني لأن حاليا الساعة 8:07 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. يا سلام قالوا القليب هيرك حرقوا يا ناس الغريب. نقول فوق كذلك صباح الخير لكل سادة المستمعين المستمعات. أغنية الفنانة حنان عبد الله بلو بلو. يا سلام يلا أعزائي المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. شوقنا بحر ودموعنا مطر وكلامنا يكون عسل لكل سادة المستمعين كل الناس القاعدين بصموا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نقول لكم السلام عليكم. كابتن حسن محمد الصالح من فرسو ميكس هناك من عبشة نقول لك صباح الخير بون شير بيتي فرا. يلا كلنا صباح

السادة اللي مستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أتشاد اللي وقت اللي ما حد اللي خلاص تتكمل لقدت السفني الساعة 8:13 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 دقيقة في لب ليلى، 75 دقيقة السادة اللي مستمعين ولا مستمعات سموت المنوات الغنائية، سموت البلاغات الدي آيات وسموت نشرة الأخبار لغاية حاليا الساعة 8:14 تشوكبي جابرييل في الهندسة سوت عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو في الريج عن الريسيت كمان ما في أموان ما في إني حج هو سليمان ولا هي بس قاعدة في استقبال البلاغات البرنامج كمان قاعد بيواصل معانا من فجر يدخل ويمرق وبيشيف كيس كيس باس بابا جايريس نقول لك ميرسي وهناك كمان كل البرنامج ده في تيت إشراف بابا بعدمي إساء يكو أكلكل أعزائي المستمعين والمستمعات لحظات نخلي المجال للجران فريرا بابا جايريس بجي بشيل الأخيادة يقول لكم جنان جي جنجم جي براسي لافيا يواصل معكم كلانا كمان إن شاء الله نقول لكم أقود بعافية إذا كان أنا عافية كمان نلم معكم يوم الأحد إن شاء الله هنا نجمعنا غادي وكات ما السلامة التهيات قيلوا وأرقدوا بعافية.

0: ستتناول هذه البرامج الإنجازات في مختلف القطاعات والأنشطة، وذلك من خلال المشاريع 12 والمئة عمل لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس تيبي إتنو. تقوم الإذاعة الوطنية الجهادية بتزويدكم بمعلومات عن أعمال الحكومة عبر موجتها الهوائية. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول لك جيتو في البرنامج اللي بتقدمه الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، وده بمناسبة الذكرى السنوية عن تنصيب عن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. اليوم نتكلموا في جانب الثقافة، شنو السوو وشنو الفضل بسوو، ده كل كين نناقشه مع ضيفنا عن البرنامج الأمين العام لوزارة الثقافة التنمية السياحية والحرف اليدوية عبد الله بابلي. المشير محمد إدريس ديبي إتنو أنت اليمين الدستوري قدام الشعب التشادي، ورئيس الجمهورية كان كلم ووعد الشعب التشادي بالمشاريع الأطناشر، ومن ضمن المشاريع الأطناشر دي المشروع عن الثقافة. اليوم معانا في الاستديو الأمين العام عن وزارة الثقافة السيد عبد الله بابلي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: بصفتك كأمين عام لوزارة الثقافة، حدثنا قليلا في الثقافة التشادية.
1: زي ما تعرفوا تشاد بعد ما لجينا عرفنا توماي 6 مليون دانين، يعني تشاد برسود الإيمانيتي، عالم من دنيا كله فاتوا من تشاد دال سيانس ورانا. وزي ما تعرفوا تشاد بأداتها وتخاليتها، يعني الثقافة ما نقدر نكلمك في دقيقة واحدة ولا دقيقتين، يعني الثقافة التشادية ومع الفنون حقا، يعني الشغل هذا وده عن باتريموان وأكبر كادو للعالم عندنا، بس كي 237 أداة وتخاليد ما تلقى بكان آخر مشل ده. والحمد لله بهذه الثقافة له قدرة لنا، وبس كان ما إلا بروجي لميناها سوينا تقى لنا فرص. وعشان ده رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي في البروغرام حقه أنت أكبر مجال للثقافة، وما الثقافة فيها السياحة كله، السياحة كله فوقه، وده بس أنت أشهر أكسيون عشان نشج ونقوم ونرفع
0: فوق رايه عن الثقافة. شكرا السيد الأمين.

0: شرى اكسيون المتابلين وفيها اكسيون اخر كله في الشانتيه اخر صديق مش اللي عندنا 11 اكسيون ده عملنا شغل كتير قلنا نبدو بالبدايه البدايه ده شنو يعني هسه ما لقينا اسيستانس من يونسكو غاني انفنتوري نسو انفنتير يعني انا الاعداد والتخاليد الباتريمون الماتيريال دونك باتريمون الماتيريال الاكل اللعب الشراب عاداتنا يعني اليوميه نسو دونك ده بدينا يفو كنكتبوا ونعرفوا دول سو كيف دول سو كيف دول سو كيف ودول بسو كيف عشان شغل دان انفنتوري انفنتير ده كان سوينا فوق انا منا خلاص استوار انا تشات كله نلقوا ما دام الرئيس قال كن نخيو نكتبوا استوار انا تشات التاريخ انا تشات كتبوها الناس اخر
1: اي صح دونك المستعمر
0: المستعمر كتبه ما كلمونا كيف ما ورونا يا تو شجي في تشات سوينا كيف ناس سوونا يعني مش الناس عم بلم بلم ماشين لكن الرئيس قال كن لا ماني دورة نكتبوا تاريخنا والتاريخ ده يمشي بالانفنتير انا الباتريمون عاداتنا والتخاليد
1: بحسابها انا عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا الكادي ده يكون مدون عشان يقدر يساعدنا مثلا نقدر نبارتيسيبي فوق في المسابقات الدوليه
0: مسابقات الدوليه وهي على لسه يقوموا اني نزات نلقوا انت كيف يعني جدودنا رجوا من وين سو كيف استوار انا كان ما عرفت ما تقدر تسوي شيء استوار انا كان ما قرك وما عرفت تقوم يقول لك انت تشاديا ولا انا اللي جيناكم كده بس تشاديا ولا يقول لك انت مركتوا انا هو ده مش الكي أن أنتوا دول مش الكي مش الكي مش الكي يعني ده بس فتن الناس المستعمر فتن الناس عشان ليه في انتري حقه وعملنا بدينا بدا وعملنا أكبر أكسيون كتير كل أكتيفيتي كتير دخل الشغل كتير في دومين أنا سياحة كله عندنا الأوتيلات في فايا في أمتيمان في بونغور في سا يعني كل الحاجات ده ينبنوا ينبنوا الما ينبنوا كمل والبدو يرفكسيوني كله بدينا فوقهم
1: صح تم بناء فنادق حديثة في العديد من الولايات دي أيضا خطوة إيجابية
0: أكيد.
1: السيد الأمين العام ما نقدر نقوله اليوم كنزول قاعد تخدم ده كن قلت صعوبة كما واجهتك ده مستحيل يمكن أنت بديت قاعد تخدم الصعوبات كلها تجي قدامك فأنتوا إن بدوتوا يعني شرعتوا في مجال كتابة التاريخ الثقافي والتدوين الحاجات الثقافية الكادية تقدر تقولين ديفيكلتك يا لأنتوا
0: نقول لك صراحة أنينا قلنا ديفيكلتي قاعد أي شغل تسوين ده ديفيكلتي
1: صح
0: وبس سوينا الديفيكلتي ده شغلبنا وخدتنا في دهرنا الوزير قال كي ما توقفوا تقول لك لما عندنا قرص ما نسو في شغل ودين ده بلا قرص لمو الناس ولا كي قصوم نو شغل ودين ده بلا قرص تقدر تسوي يعني تخد الشغل في نقرة قاعد وانت قاعد في الدلام توري اللي تلقى الدودة
1: تسوي تلقى قبل تخدم ده مستحيل
0: دونك عنينا الديفيكلتي خدتناه بورانا وقوقينا كلتي ده وماشين فوق الحمد لله
1: شلتوا الحنبول في راسك وماشين
0: عند بسو
1: ما شاء الله شكرا ربنا يساعد
0: جميعا يا رب
1: السيد عبد الله بابلي تقدر تقورينا ما هو التقييم اللي نقدر نقوله كي قدرته حققته في مجال الثقافة
0: زي ما تعرفين رئيس الوزراء أخذت كادر كي أنا سويفي أنا بيرفورمانس أنا دوس شانتيدا أخذت كادر أنا سويفي كي
1: كون كوادر يعني للمتابعة عن المشاريع
0: أي دونك في عمال SGG دونك قاين تابو قاين كوميتي عندنا أبليكاسيون قايد يوم كان سويتو أكسيون أكتيفيتي في الأكسيون مش الكرة خلاص نكتبو نكتبو نكتبو وأي واحد قاية إيفاليومهم أي وزارة قاية إيفاليومهم أنينا كله قربنا للإيفالياسيون دونك بعد يورونا أنينا وصلنا في كم فرصة والحمد لله عملنا شغل كتير أنينا مبسوطين وإن شاء الله قدامنا ده بطن شغل كتير قاية
1: يعني نقدر نقوله أنت قدرتوا يعني حققتوا كتير من الحاجات وربنا يكون في العون إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: ما هي الكلمة الأخيرة التقدمة للشعب الكادي اليوم كثير من الناس ما بيهتموا بالثقافة الكادية الناس بيقلدوا الثقافات الأجنبية وبيشوفوا الثقافة الكادية دي مثل حاجة ما مهمة وفي نفس الوقت أنينا الكاديين ده عندنا عادات وتقاليد وثقافتنا تميزنا عن البلدان الإفريقية كلها اليوم لولا جهودنا وزارة الثقافة بمشاركة أو بدعم من المشير الراحل ربنا يرحمه ما كان يعني لولا إقامة المهرجان الثقافي لدى اليوم إيال كتير ما بعرفوا تراثنا قبيلتهم واحد تلقده يعني حلو ليه يقلد الناس الآخرين وعن ثقافته ما بعرف حاجة فبعد التنظيم أنا مهرجان داري إيال كتير فكير ومقير كدر شغل كي بس مش اللي قاعد في كده ناس ما بعرفوا
0: كلام وريد أنت ما ختمتيها ذاتها
1: أنت حجي لنا في داري
0: كين نقول هو الناس الشغل ما في مو أولا يقول الثقافة يعني ده الفنون بس فنون على الثقافة ما فنون
1: صح
0: اليوم ده مام الدين كله ثقافة
1: صح
0: دول الإسلام دول المسيحيين دول ياد دول بعبودوا ده دول بعبودوا ده دول بتعبودوا ده كله ثقافة
1: صح
0: ويلدوك كيف جدودك أكلوا شنو
1: صح
0: شربوا شنو اللي بيسو شنو.

0: سلو مكيكيف سلو كيكيف اخدو يا عتو واخدو ام كيكيف وبومش بوين بسو شنو
1: صح
0: ده سخافة وكنان بس ابن ادم انت ما عرفت ده وما ان توك له يعني ادب ادب صح. ذات السخافة عليهم يقول لك انت سخير سخار ما ترفع راسك فوق زمان يقول لنا في سخافة في الاداد ودين ده يقول لك كان قاعد تاكل مع ناس كبار ده ما ترفع راسك
1: صح
0: اكل ده وتقوم ما تقوم قبل ناس كبار تقوم ده تصب لناس يعني الماء يخسروا ده كله يعني له سخافة ادب يقول لك كي عشان لنانهم ده يعلموا يقوم بادب ما يقوم يقى وتحايل ولا شنو كان كبير ما يتلف الدولة ما يسكك ده كله سخافة والحمد لله في داري يعني قدرنا عملنا شغل كثير اي نانم شغل كاديل تسويده ما عنده فوق حركات
1: بيدي عنده فوق معارضة
0: قاعد ما له هم بس بيسوي ما له فيلاند بيسوي ما له ما أنا كم ما أنا دخلت نتلفة نسوي كي كنا نهدي شغل نكيد فوق ما الحمد لله زي ما شفتوا وقت الحكومة خطت داري نانم كي بمال انتنسيون كي خطوا عشان ليه تلفوا نانم ما في
1: صح
0: هاي داكو مشكلة لمو دول الناس منك قبلها وكي بلبس وكي باكل وكي والناس ده كله يلمهم في بكان واحد كلهم كاتفوا عن بيناتكم ولا قال ده حدادي ولا قال ده يعتهر ولا قال ده يعتهر الناس ده كله بلمه بكاتفوا عن بيناتكم ده كادو من ده زيادة ما في
1: صح
0: وده في دول آخر ما يقدروا يسووا اليوم أنينا الناس لينسكو قاعدين قاعدين يعني بيجي ريفرانس لا ينسكو داري ده دونك انا كلامي بدات نكمل نقول اي واحد خليه يفكر لي ورايا ويفكر قدامه انينا جينا من وين وماشيين وين وجدة بلدنا
1: صح.
0: ما بلد انا نادم وايد ولا ناس بلدنا خلي ما نتلفوا شغل الحكومه من زمان سواتها يعني سبحان الله حكومه خدت مليارات لي عشان يلم الناس ده كله سوا
1: في
0: الوحده ولكن انينا ناس قاعدين بس نتابوا نادم وايد يقول لنا هاي تلفوا مش الكل هاي سووا مش الكل امشي جخه فلان
1: صح.
0: خلي يشوفوا ناس ندمانين الهم في ليبيا في السودان كيف ناس ندمانين امس الناس قاعدين حلو حلا اليوم الناس قاعدين لاجين ولا عندهم أكل ولا عندهم شرب
1: صح
0: خلينا نفكر لبلدنا ده وما نتلفوا كلام الحكومة ورا نتابوا أهدافنا وأدبنا خلينا نقبلونا أدبوا إيالنا عشان ما يتلفوا والإيال بس باكر يودوك جنة وإيال يودوك نار كما أدبتوا ما دي
1: خلينا نقبلوا لأدبنا وإحترامنا عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الشادية ودائما خلي يكون بيناتنا نشر هنا رسالة ثقافة السلام والتعايش السلمي لأن بلدنا جاد كان زمان الناس يرفوه بالحروب وعدم الاستقرار ألوم بعرفوها بالسلام والأمن والاستقرار وده شرف كبير لنا نحن ونقول لك السيد الأمين العام لوزارة الثقافة عبد الله بابلي شكرا لتلبيتك الدعوة وإن شاء الله نقابلوك في السنة الجاية في إنجازاتنا رئيس الجمهورية إن شاء الله
0: إن شاء الله نشكركم كثير إن شاء الله شكرا
1: مستمعينا الكرام في كل مكان نشكركم بحسن المتابعة كان معكم في التسجيل المهندس مهدي عبد الله وفي الإخراج عبد الله طوش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد ومني في الإعداد وتقديم هنا البرنامج عزة علي علومة متابعة سعيدة نتمناها لكم مع باقي برامج هنا الراديو تشات
2: بمناسبة مرور عامين على تولي فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إثنور رئيس الجمهورية رأس الدولة تعود الإذاعة الوطنية التشادية إلى التطرق للبرنامج السياسي رئيس الجمهورية
1: ستتناول هذه البرامج الإنجازات في مختلف القطاعات والأنشطة وذلك من خلال المشاريع 12 والمئة عمل لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو تقوم الإذاعة الوطنية التشادية بتزويدكم بمعلومات عن أعمال الحكومة عبر موجتها الهوائية
3: Après un moment d'interruption, votre émission culturelle, très attendue, fait son grand retour sur la RNT. Rendez-vous samedi à 21h10, Plateau Culture revient avec de nouvelles rubriques et des invités exceptionnels.
4: vivre l'instant présent.
5: Ce qui nous conduit.
6: Ces genres de chansons.
7: De porter notre musique plus loin, utiliser le code.
8: Pour leur rendre hommage.
9: Ce qui me va trop au cœur.
3: Plateau Culture, une émission présentée par Mahama Tahir Fodi et réalisée par Mahdi Mahamat Abdoulaye. Plateau Culture, là où les artistes racontent leur histoire et défis. Plateau Culture, c'est la culture d'ici et d'ailleurs.
10: Rendez-vous tous les samedis à 21h10 et la rediffusion mercredi à 9h.
3: Plateau Culture, c'est la culture plurielle.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم رادو چاتو بلار خبرك بتل لو سكو كوتو الحمد لله جميعا سكو رادو چاتو كي دنا ندي يوم الجمعه كجمعه مبارك عليكم علينا ان شاء الله اي ورسالا بك سر بيا او نرا ميكرو كده اخبار نيريغا اما تام ديرغينا كابين تكنيك محمود كاسلاغنا راجي تانتن جد لغا اسن اليفا محمد تي او كو ينرمسا كان مبار اخبار كي سرغا محمد ادم حسن تي روتولي بابا ادمي اهل لينا او كو نرا چاتو بلار اخبار كبتل لو كابين تكنيك تي اتا تراس كما درا هيتريتس كاري

0: ಮುದಿ ಕಂಡು ದೈವ ಕುರುಹಿ ಬಾಚಕುಡು ರೇಖಿಜಿನ ಅವರು ಬಾಚಕುಡು.
1: هل توين او كوي رادو جاتا بلار اخبار كويتا لا هيتر تكا اخبار نو كي تيريغا برو را جاتا نيغري كرو اهلي تكا او كيوم جي منستر كوين انفراستركتور كي يا عمر ادريس كور داكا اوفيسيال مارو غارد كوي جيتران كوي نرا ماسا كوري ري شادر ارسلي كي او كيوم جي ديريكتو لانسي ما او كيوم مي اوفيسيال لو لانسي نيغا امارا اي انترفريس كنرا كوي غارد كركت ناغي ماسا كوري شادر ار جيتران سيلي كي جي غارد كوغي ار هلاسي امارا اي Aku sih kok ya, aku sih. Aku suatu hari, minister ku ini ansinya sih.

moko saso dege ge sikar mosha ngali studionte inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mornongati alhaj abdurrahman dogo tanyu hussein dogo mohammed dogo mohammed musa abdurrahman abdullahi agit tanyu jiddo agit matik modgne zainaba sekin dahab tanyu maryam sekin dahab ashi sekin dahab isa sekin dahab ring matak utunjame adum zakaria gadaya kamaladin mohammed usman ring matak utunjame no kebalakni modgne deka wadengoro tio in munre rondre bebe abdurrahman dogo gusu taga gusu jaminani bat marda yani sarqi marhum dala kendel saba rosubutu rosikar moto naf muy bar duriyo tsuri kar machine quartier cheddar talata be in marhum konya marhum lak afaqnya modgundelo alak wala khak sobr kemi sunkui abdurrahman dogo Hussein Dogo, Mohammed Dogo, Mohammed Musa Abdurrahman, Kamaladin Mohammed Usman, Adam Zakaria Gadaya, Mohammed Musa Abdurrahman Dogo, Matagre Utunjamena, Kabalakani Modgunti, Isa Absakin, Dab. Maryam Absakin Dab, Ashi Absakin Dab, Fatuma Ahmed Dab, Modgunde Utunka Ongoro, Tio in Murre, Rondre, Bebe Abdurrahman Dogo, Dugustronia, Marhume Aleka Afakne, Serk in Marhume de la Kendel Saba, Shadar Talata, in Marhume, Marhume Aleka Afakne, Modgunde la Kuala Kruk Sobre. Ukhetzine, who Balakanen, Yani Turom Baka, Bala, Njangti, maruma lak afaqnya modgundir lak walak sabr inna lillahi wa inna ilayhi rajiun shukran digitro radio chad radio diffusion nationale chadienne malaysia akit sik akat kinya balak balanjangti rombaha malaysia uqut أسر خزجي ولكن بدون إراد يعني قرئي كو تكوخو وقتي وتكوخو يعني وقتين أوتو كانوا روندنغي ألك والاق سك صبر دي مفتي إريني غاكو إن شاء الله سبتني كزنجان يدانا عشان روندنغ تنغيرني دي غسن من درمان دوغو بيبي دي غسن دنيني ننابز انترو نينا ان رو جميني رو سيريو كاريو نافموي ان بار دبليو سيريو كارماشيني تزيرينا فيني رجي دانتين ديليغي حسن عليفا كابين تكنيك محمود غسارا غالي ستديون تي رونسيو مونسي عمر ادريس عمر كاتك بندلا لنجمين دي ترو اكتر سارني يونيل نومنغار كوركاسك جنجي جنجام راسي لافيا كوغي سيجي سارم تمان فايلر جو كابين تكنيك

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية جاد من العاصمة أنجمينا.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلاً وسهلاً بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية من هيئة الأونما. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماماً، تجدنا نشرة الأخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة، تستمعون لمنوعات غنائية مختلفة وكذلك لبرامج مفيدة. محبي الإذاعة الوطنية، خلال 45 دقيقة يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس محمود قصرة، أما هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة. أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، أينما كنتم تشير الساعة داخل الاستديو لساعة الثالثة تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية حسب الكريم محمد سعيد. مساء الخير.
1: مساء النور مريم، ساكن المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، والتي نبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. غادر ظهر اليوم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو العاصمة جمينة متوجها إلى جدة، والتي منها سيتوجه نحو مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وكان بودائه بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء لما يهلين بجانب عدد من أعضاء الحكومة. إلى الملف الخاص، حول العام الثاني من ولاية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الحالي نتجه نحو الولايات وولاية تنجيلين نموذجا لمعرفة الإنجازات التي تمت هناك. عمر حسن ذهب.
2: تشهد ولاية تنجيلي التي تعاني من العزلة الجغرافية حركة تنموية متسارعة بفضل الاستثمارات الحكومية الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للسكان. وفي إطار البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، حظيت الولاية باهتمام خاص، خاصة في قطاع الصحة الذي يمثل أولوية قصوى، فقد تم مؤخرا تدشين مستشفى مرجعي جديد بمدينة لاي في خطوة وصفت بالنقلة النوعية في مجال الرعاية الصحية بالمنطقة. المستشفى الجديد الذي تجاوزت تكلفته 12 مليار فرنك سيفا أقيم على مساحة 9 هكتارات ويضم 200 سرير و18 مبنى بينها مساكن للأطباء، إضافة إلى تجهيزات طبية حديثة وخدمات علاجية متخصصة، ما يجعله مركزا صحيا مرجعيا على مستوى جنوب البلاد وقادرا على استقبال المرضى من مختلف الولايات. وفي مجال البنية التحتية، تتواصل أشغال مشروع تعبيد الطريق الرابط بين جمان لاي بطول 82 كيلومترا على أن تستكمل الأشغال بحلول نوفمبر 2026، كما يتضمن المشروع إنارة الشوارع الرئيسية وإنجاز بعض الطرق الحضرية داخل المدينة. وتشهد عدة طرق أخرى تقدما ملحوظا في الصيانة، من بينها طريق لاي كيلو لاي ماندي مرورا بمينغا، إضافة إلى محور غربينغولو ميرومتولوم كداري، فضلا عن طريق بيري ديلبينغ. وأكد حاكم الولاية الدكتور نيني حمير تورنا أن هذه المشاريع تجسد الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، مشيرا إلى أن المستشفى الإقليمي أصبح جاهزا للعمل، فيما تتواصل أشغال الطرق بوتيرة تبعث على التفاؤل بإكمالها قبل نهاية 2026. ويرى سكان الولاية أن هذه الإنجازات إلى جانب المشاريع المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية تحمل آمالا كبيرة لتعزيز التنمية وتحقيق الاكتفاء الغذائي، خاصة وأن مدينة لاي تعد من أبرز مناطق إنتاج القطن في تشاد.
1: عقدت صباح اليوم الجلسة الأولى لمؤتمر البرلمان التي جمعت البرلمان ومجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة واعتماد اللوائح الداخلية للمؤتمر. ترأس افتتاح أعمال الجلسة رئيس الجمعية الوطنية ألي كولو تشايمي بحضور رئيس مجلس الشيوخ دكتور حارون كبادي. محمد موسى أحمد طاهر.
3: نظمت هذه الجلسة التي جمعت غرفتي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بغية دراسة واعتماد القرار المقترح بإنشاء لجنة مشتركة خاصة مسؤولة عن مراجعة النظام الداخلي للمؤتمر البرلماني في جلسته العامة، الأمر الذي أوضحه في مستهل بيانه رئيس الجمعية الوطنية علي كولو تشايمي. وعليه تعمل هذه اللجنة المقترحة على جمع الوثائق الضرورية لمراجعة النظام الداخلي وتحديد الأحكام الواردة للبرلمان المشترك، تماشيا مع المراجعة التقنية للدستور، عبر الاستماع إلى كل عضو برلماني يساهم باقتراحات وتعديلات ضرورية، حيث تتكون هذه اللجنة من رئيس وثمانية أعضاء، حيث منحت مهلة أقصاها 15 يوما لتسليم التقرير المتعلق بهذه اللجنة. هذا وتم التصديق على هذا القرار بغالبية 195 صوتا دون أي صوت معارض.
1: ترأس صباح اليوم وزير الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامين جيلين، ترأس افتتاح أعمال اجتماع رفيع المستوى الذي جمع الحكومة التشادية والمنظومة الأممية، وذلك لتقييم أنشطة التعاون للفترة الممتدة من العام 2024 وحتى العام 2026، وكذا إطلاق الاستراتيجية الجديدة للتعاون. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: 6 أعضاء من الحكومة التشادية يشاركون في اجتماع لجنة تنسيق إطار التعاون المستدام لمنظومة الأمم المتحدة، والذي سيسمح لهم بتقييم حاصلة دورة البرمجة 2024-2026، بالإضافة إلى فتح مرحلة جديدة من التعاون في آفاق سنة 2030. منسق منظومة الأمم المتحدة فرانسوا بارتلينغايا في خطابه أوضح للحضور بأن خلال العامين الماضيين حققوا إنجازات مهمة، وذلك بفضل الجهود المشتركة بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الفاعلين الملتزمين بخدمة التنمية المستدامة بتشاد. أما وزير الدولة وزير المالية والتخطيط طاهر حامد إنجلين في كلمته بمناسبة افتتاح أعمال لجنة تنسيق إطار التعاون المستدام لمنظومة الأمم المتحدة، فقد قال أن رؤية تشاد 2030 ستمكنها من تحقيق الأهداف والطموحات الواردة في الاستراتيجية القادمة التي تعزز أجنة التنمية المستدامة بغية تعزيز صمود المجتمعات والأمن الغذائي وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والحوكمة المحلية والاستجابة للأزمات، وكذا خلق بيئة ملائمة للشباب والنساء، مشيدا أنجلين بالنتائج التي أنجزتها منظومة الأمم المتحدة وشركائها لتنمية البلاد والمتمثلة في دراسة نتائج تقييم الدورة الحالية واستخلاص الدروس الرئيسية من عملية التنفيذ، وكذا تحديد الأولويات للاستراتيجية للسنوات المقبلة، وأخيرا وضع الأسس للشراكة المستقبلية بين الحكومة التشادية ومنظومة الأمم المتحدة.
1: اختتمت يوم أمس بمركز التدريب والتكوين بحي فرشة بدائرة الأولى فعاليات الورشة التدريبية التي نظمت من قبل منظمة الأغذية والزراعة الفاو لصالح الشباب بمجال تقنيات الإنتاج وتصنيع المنتجات المحلية. ترأس مناسبة الاختتام مساعد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتنمية الريفية. تقرير عز علي علوم والتفاصيل.
5: على مدى 6 أيام أنهى المشاركون في أعمال الورشة التدريبية حول تعزيز مهارات النساء والشباب في مجال تقنيات الإنتاج وتصنيع المنتجات المحلية أعمالهم التي بحثوا خلالها كيفية تحويل المواد الخام الزراعية إلى منتجات محلية مصنعة، وذلك بغية تحقيق الاستراتيجية التي ترفع من قيمتها الاقتصادية. وتأتي هذه البادرة في إطار تقوية وتعزيز قدرات النساء والشباب باعتبارهم فاعلين رئيسيين في التنمية الريفية، حيث قدم المشاركون في هذه الورشة عدة توصيات للحكومة والشركاء، منها تعزيز التنوع في الدورات التدريبية وإقامتها في مختلف ولايات البلاد، إلى جانب توفير الدعم الفني والمالي لتسهيل التطبيق العملي للمهارات، وإنشاء آليات لتسهيل الوصول إلى معدات الإنتاج والتصنيع الحديثة. من جانبه الممثل النائب لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو الدكتور مارك مانكوسو طلب من المشاركين تطبيق المهارات التي تلقوها على أرض الواقع من أجل رفع قيمة المنتجات المحلية. في خطابه لاختتام أعمال الورشة التدريبية لصالح النساء والشباب في مجال تقنيات الإنتاج والتصنيع، كوكو وقدي مساعد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التنمية الريفية أشاد بالتزام منظمة الأغذية والزراعة الفاو ودعمها للحكومة التشادية في التحول المستدام للنظم الغذائية، ممتدحا الدور المحوري للنساء والشباب في تحديث القطاع الزراعي والتمكين الاقتصادي لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والحد من الفقر.
1: سياسيا، عقدت يوم أمس الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ والأغلبية الرئاسية عقدوا اجتماعا بمقر الأونماء. ترأس الأعمال الاجتماع من العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ عزيز محمد صالح بحضور الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ. عبد الكريم عبد الله.
6: الاجتماع الذي جمع رؤساء الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ يهدف إلى تبادل الآراء ومناقشة كافة القضايا السياسية ذات اهتمام مشترك. الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ عزيز محمد صالح أوضع أن أهمية الحدث من الاجتماع.
7: زي ما تعلمون عندنا تقريبا سنة وخخنا جميعا لاستفاقية عامة لكيف المساندة بيننا تكون بعد من الأحزاب كان الاندوم تهالفا بيناتهم. وفي ده بعد ما سنة نهنا توا في الكادر قدمنا نهنا 15 قاعدين دولهم يمثلونكم وقدمنا برنامج هنا عمل. وده هذه الفرصة اليوم نقدم لوجو هذا البرنامج لتفهموه كل الشيء أن هي الطريقة الماشين فوقها بجانب التمويل عن الأحزاب بجانب النظام قانوني عن الأحزاب والتوجيهات اللي كان يسهل لنا كيف نساعدهم بناتنا بجانب الأمل وبجانب النظام كيف هدى كن عند طلب كن عند مشاكل كيف النظام العام يكون ده كله نناقش فوق.
6: أما من جانب رؤساء الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ وأغلبية الرئاسية تحدث رئيس حزب التجدد الاجتماعي إسماعيل الدرديري مهدي عن النقاط التي تم مناقشتها في خلال الاجتماع.
8: خشنا في نقاش في ثلاثة نقط. النقطة الأولانية في مشكلة الـ CNDP كانوا هم بعد بشار العمل هسه عندهم تقريبا 6 شهر وقال لنا إن شاء الله الـ CNDP ده ممكن أي ما سنة يخيروه ويسوه هوار عن بين كل رؤساء الأحزاب السياسية ومع الأعضاء عن الحزب 15 عن الأغلبية ده يسوه هوار دائما والهوار ده يكون مفتوح لكل الأحزاب السياسية عن التحالف. النقطة الثانية حجينا في احتفال عن هو الثاني عن فخامة رئيس الجمهورية البقى في الأيام المقبلة كيف نستعده ويكون الحفلة تكون حفلة كويسة.
6: وتجر الإشارة إلى أن الاجتماع شارك فيها رؤساء الأحزاب وأمناء عمونة الأقلبية الرئاسية من ضمن الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ.
9: ولائيا قبل مندوب العمل الحكومة لدى ولاية إنيدي شرق جنرال نغاروردي غومتي إلي بجولة استطلاعية للطريق الرابد أم جرس حتى الحدود الليبية كما أكد لسائقي السيارات ضمان الحكومة في تأمين الحدود عبر توفير الأمن وسلامة المواصلات من منطقة شردر الحدودية التشادية الليبية. عباس بكر مصطفى والتفاصيل.
10: كشف المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غرهور غومتي إيلي ومعاونه من أعضاء غرفة التجارة ومندوب التجار إلى جانب الأمين العام لجمعية الشباب الموحدين من أجل المصلحة الوطنية والتنمية حالة الطريق الرابط أم جرس مع الحدود الليبية ليصل المندوب العام للحكومة إلى مقر الذي تجتمع فيه السيارات قبل التوجه إلى تشاد. كما طرح المندوب العام للحكومة أسئلة للسائق الشاحنات الكبرى لمعرفة صعوباتهم التي شملت تأمين الطريق وتوفير المياه.
11: نطالب من الحكومة سواء الشادية سواء الليبية بتأمين مسافة 400 كيلو من بوابة مردي إلى بوابة الشبة ونطالب ببير المية.
12: وشو حكومة قمنا جل أمني يا جا ما لهم يجي يشوفنا ويقبل يساق معهم جل أمني حقنا يتمنا اللهم حكومة قاعد
10: صعوبات وصفها المندوب العام للحكومة بالمهمة مع اهتمامات السلطات العليا بأمن الشريط الحدودي.
13: حكومة ناتشاد ده جاي معكو. حكومة ناتشاد رأس ده رئيس الجمهورية. بلاو أننا ما نقدر نجهني. ده يشان جينا نشوف سبارة ناكودا. نحن كلنا نقدم إن شاء الله من هنا لقي دم ده شغل فصل كما بيجيكو.
10: كما أكدت السلطات المحلية من رئيس غرفة التجارة ومندوب التجار إلى جانب الأمين العام لجمعية الشباب الموحدين من أجل المصلحة الوطنية والتنمية على توحيد الجهود
14: والشاينات عشان أمن والاستقرار بين دولتين المجاورتين دولة الشقيق الليبيا أنتر جات. مارشال محمد إدريس ديب إتنو رئيس الجمهورية فريق الأول صدام حليفة أفتر شايلين نية تربط لجسكا من أبشا أم جرس إلى ليبيا إلى مصر.
15: السواقين أنتوا كل عندكم الصوبات نهنا بين تشات والليبيا السواقين هم بس يعني قايس ولينا حياة نيش وكيف ندوكم شجاع.
10: وبهذه التصريحات تؤكد السلطات العليا على تحمل مسؤولياتها في حماية أصحاب الشاحنات الكبرى وضمان سلامة الحركة التجارية بين تشاد وليبيا. من منطقة شجرة عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
9: ترأس الأمين العام لولاية السلامات ماب مارا اجتماعا إعلاميا خصص لشرح كيفية إجراء عملية الإحصاء السكاني العام في النسخة الثالثة منه وخجر اللقاء بإقاءة الاجتماعات بحضور المسؤولين الإداريين ورؤساء الجمعيات بالولاية. بشار محمد صالح والتفاصيل من مدينة متيمان.
16: من المقرر أن تنطلق عملية الإحصاء السكاني في 20 يوليو لهذا العام على كامل التراب الوطني وعلى خلاف النسختين السابقتين فإن هذه النسخة الثالثة ستكون رقمية بالكامل وسيتم تنفيذها باستخدام الأجهزة اللوحية الإلكترونية. وأوضح المنسق الولائي للجنة الإحصاء السكاني يوسف عيسى محمد خلال مداخلته أن التعداد العام للسكان ينظم عادة كل 10 سنوات، غير أن بعض الصعوبات حالت دون تمكن الحكومة من إنجازه في الموعد المحدد. وعقب عرضه للجوانب التقنية المتعلقة بسير العملية، تدخل المشاركون وطرحوا عدد من القضايا، من بينها مسألة تزامن جدول التعداد مع فترة موسم الأمطار. وفي ختام اللقاء دعا الأمين العام للولاية ماب مرا إلى انخراط الجميع على مختلف المستويات لضمان نجاح هذه العملية، كما شدد على ضرورة الاختيار الجيد للأشخاص الذين يعملون في عملية الإحصاء، معتبرا ذلك شرطا أساسيا لنجاحها. أم تيمان بشرى محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: من أم تيمان إلى مدينة بنغور، حيث افتتحت يوم أمس بمدينة بنغور أعمال ورشة تدريبية مخصصة لمرشدات الفضاءات المجتمعية العاملة وفريق المنظمة غير الحكومية المكلفة بتنفيذ أنشطة مشروع سويد، وذلك حول تقنيات الإرشاد والتوجيه. تقرير عبد العزيز أحمد يعقوب، التفاصيل من مدينة بنغور.
17: انطلقت هذه الدورة التدريبية التي نظمها مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء سويد بليس، بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة العامة والوقاية، والتي ترمي إلى تعزيز الصحة وتنمية الفتيات من خلال إنشاء فضاءات مجتمعية آمنة. حيث جاءت الدورة لفائدة مرشدات هذه الفضاءات بهدف تعزيز مهاراتهن في الإرشاد والتوجيه. وأكدت مسؤولة برنامج الصحة في المشروع فاطمة محمد مالوم أن المرشدات يؤدين دورا محوريا في توعية الفتيات ومرافقتهن نحو مستقبل أفضل. من جانبه أوضح الأمين العام لولاية مايوكي بالشرق دينغار غاسبار أن هذه المبادرة تسهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز رأس المال البشري بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل، علما بأنه يستفيد من هذه الدورة 70 مرشدا ومرشدة، وتستمر أعمالها حتى 26 مايو الجاري. بنغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: يوافق اليوم 22 مايو من كل عام اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. حول هذه المناسبة عدى عبدالله حارون آدم هذا التقرير.
18: 22 مايو هذا التاريخ تم اعتماده لإحياء ذكرى اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجي الذي أقرته الأمم المتحدة في 22 مايو عام 1993، وعليه تتجه أنظار العالم نحو أهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيئي الذي يشكل أساس استمرار الحياة على كوكب الأرض. ويهدف هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي بقضايا التنوع البيولوجي والتعريف بأهمية الأنظمة البيئية المختلفة وما تزغر به من أشكال الحياة المتنوعة من نباتات وحيوانات وكائنات دقيقة تسهم جميعها في تحقيق التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد الطبيعية. كما يشكل هذا الاحتفال مناسبة لتسليط الضوء على التحديات البيئية المتزايدة وفي مقدمتها فقدان الموائل الطبيعية وتهديد العديد من الأنواع بالانقراض، الأمر الذي يستدعي تعزيز الجهود الدولية لحماية البيئة وصون التنوع البيولوجي للأجيال القادمة. ويأتي إحياء هذا اليوم في ظل دعوات متزايدة إلى تكثيف التعاون الدولي واعتماد سياسات بيئية مستدامة تسهم في حماية الطبيعة وتعزيز التنوع البيئي على مستوى العالم.
1: إلى المملكة العربية السعودية، عقد أصر أمس رئيس هيئة تنظيم الحج والعمرة إدريس دوكنيد ديكير اجتماعا موسعا مع مسؤولي المخيمات والفنادق المخصصة لتسكين الحجاج بمشعر ميناء وعرفة ومزدلفة. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
19: التنسيق الثلاثي بين أعضاء هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة أرجيب ومسؤولي الفنادق وإدارة المشاعر تضع لمساتها الأخيرة في اجتماع موسع استغرق أكثر من ساعتين. انبثق عنه ملاحظات وتساؤلات عديدة حول الاستعدادات لعملية تفويج الحجاج إلى مشعر منى وعرفة ومزدلفة. مسؤولة مركزي المخيم رقم 209 و210 بندر فايز حسنين ومعتز وقاص أعرب عن جاهزية مواقع مخيمات تشاد من حيث المطائم والعيادات والصرف الصحي. مركز التخييم الأول للحجاج يحتوي إلى 40 مخيم، بينما الأخير يحتوي إلى 44 خيمة، والخيمة الواحدة تسع ما بين 136 حاج إلى 166. إدارة النقل هي الأخرى أعربت عن جاهزيتها، كل الاشتراطات والتصاريح باتت جاهزة. أكثر من 159 باص مجهز تم تقسيمه بين مدير النقل لشركة رحلات ومنافع محمد محضار ومدير شركة روافد محمد قصاص، يترددان في مشاعر منى وعرفة ومزدلفة بمسافة تقدر ب 27 كيلومتر، وبين عرفة ومزدلفة تصل إلى 9.5 كيلومتر. الرئيس التنفيذي لشركة رحلات ومنافع حث الجميع بالقيام بدوره الموكل إليه، وأنه سيتابع عن كثب لجميع التحركات.
20: التأكيد من جاهزية المشاعر المقدسة، وحصلت شركة رحلات ومنافع بالتعاون مع مكتب شؤون حجاج تشاد وعلى رأسهم سعادة الجنرال على 100% من وزارة الحج في مشعر منى وفي مشعر عرفة في الوقت المناسب المطلوب.
19: هذا وعقب الاجتماع توجه رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة إلى مراكز التخييم بمنى وعرفة ليقف على آخر الترتيبات.
21: كل الناس جاهزين عشان للحجاج يرحلوا على منى. عرف الحمد لله كل شيء جاهزة، كل الخيمات جاهزين، يرجو بس الحجاج منى في زون 3. الحمد لله كل شيء جاهزة، خيمات حتى هنا وزعناهم للنساء ورجال فرق، وحتى الحمامات خلينا حمامات خاص للنساء وحمامات خاص للرجال.
19: هذا ونشير فإن خدمات العمالة والطهي يشرف عليها مسؤول مطبخ رونق الطهي، بالإضافة إلى مكاتب الدعم المقدم من قبل مسؤولي الفنادق الثلاثة ميثان ورابع وجوهر المحبة.
1: الفقرة السياسية نختتم بها النشرة هذا الأسبوع، تناول فيها عمر حسن دحب رئيس قسم السياسة والاقتصاد دور الأحزاب السياسية في استقرار الدول.
2: تلعب الأحزاب السياسية دورا محوريا في استقرار الدول عندما تطلع بمسؤولياتها في تعطير مطالب المواطنين وتعزيز الحوار والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. فالتنافس السياسي السلمي يساهم في تخفيف التوترات ويوفر إطارا حضاريا لمعالجة الخلافات بعيدا عن العنف. وتعد الأحزاب السياسية سواء كانت من المعارضة أو من الأغلبية الحاكمة فضاء لتنظيم النقاش العام وتمكين المواطنين من التعبير عن تطلعاتهم بشكل منظم، كما تمنح الانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها شرعية سياسية وشعبية. وفي أوقات الأزمات والتوترات تقوم الأحزاب بدور الوسيط بين الدولة والمجتمع من خلال تشجيع الحوار والبحث عن حلول توافقية بين مختلف الفاعلين السياسيين، الأمر الذي يساعد على تفادي الأزمات الطويلة والانقسامات الحادة. غير أن نجاح الأحزاب في أداء هذا الدور يظل مرتبطا باحترام القوانين الدستورية والانتخابية واعتماد ثقافة الحوار بدل التصعيد، فالمعارضة المسؤولة تسهم في توازن الحياة السياسية عبر النقد البناء، بينما تتحمل الأغلبية واجب الإنصات والانفتاح على مختلف الآراء. وفي تشاد فإن تعدد الأحزاب السياسية لا يكفي وحده لضمان الاستقرار إذا رافقته الانقسامات وفقدان الثقة والتوترات السياسية، لذلك يبقى الرهان الحقيقي في تحويل التنافس السياسي إلى وسيلة للحوار والتوافق وخدمة المصلحة العامة.
1: ختام النشرة الإخبارية المستمعين الكرام، تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية محمود قصرة، في الإخراج عثمان أدم الدود، في الإشراف العام يوسف محمد زين، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من أخبار لطفا زور موقعي الإلكتروني أوناما دوتيديا وأبر صفحاتنا على فيسبوك أوناما تشات. في حفظ الله ورعايته.
22: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: مستمعي الكرام، نواصل معكم دائما بفقرات برنامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار، حان الآن موعدكم مع برنامج مفيد يخص السياحة. مستمعي الكرام، دائما هناك في الهندسة الصوتية يخدمكم محمود قصرة، أما في طاولة المراقبة حسن أليفة. أعد وأقدم لكم البرامج هذا الأسبوع كالعادة مريم عثمان ساكن. مستمعي الكرام، أرجو المتابعة والاستفادة.
1: جمهورية.
2: ستتناول هذه البرامج الإنجازات في مختلف القطاعات والأنشطة، وذلك من خلال المشاريع 12 والمئة عمل لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. تقوم الإذاعة الوطنية الكادية بتزويدكم بمعلومات عن أعمال الحكومة عبر موجتها الهوائية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول لكم جيتوا في البرنامج اللي بتقدمه الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، وده بمناسبة الذكرى السنوية عن تنصيب عن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. اليوم نتكلموا في جانب الثقافة، شنو السوو وشنو الفضل بسوو، ده كل كين نناقشه مع ضيفنا عن البرنامج الأمين العام لوزارة عن الثقافة التنمية السياحية والحرف اليدوية عبد الله بابلي. المشير محمد إدريس ديبي إتنو، أنت اليمين الدستوري قدام الشعب التشادي ورئيس الجمهورية، كان كلم ووعد الشعب التشادي بالمشاريع الأطناشر، ومن ضمن المشاريع الأطناشر دي المشروع عن الثقافة. اليوم معانا في الاستديو الأمين العام عن وزارة الثقافة السيد عبد الله بابلي. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بصفتك كأمين عام لوزارة الثقافة، حدثنا قليلا في الثقافة التشادية.
4: زي ما تعرفوا تشاد بعد ما لجينا عرفنا توماي 6 مليون داني، يعني تشاد برسود الإيمانيتي، عالم من دنيا كله فاتوا من تشاد دل سيانس ورانا. وزي ما تعرفوا تشاد بأداتها وتخاليتها، يعني الثقافة ما نقدر نكلمك في دقيقة واحدة ولا دقيقتين، يعني الثقافة التشادية ومع الفنون حقا، يعني الشغل هذا وده عن باتريموان وأكبر كادو للعالم عندنا، بس كي 237 عادات وتخاليد ما تلقى بكان آخر مشل ده. والحمد لله بهذه السخافة هو قدرة لنا، وبس كان ما إلا بروجي لمناها سوينا.

0: احتج لنا فرص، وعشان ده رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي في البروجرام حقه أنت أكبر مجال للسخافة، ومع السخافة فيها السياحة كله، السياحة كله فوق. وده بس أنت أشهر أكسيون عشان نشجع ونقوم ونرفع
1: فوق راية هنا السخافة. شكرا السيد الأمين العام عبد الله البابلي، شنو القدر تحققته في مجال هنا السخافة؟
0: الحمد لله، يعني في أشهر أكسيون المتابلين، وفيها أكسيون آخر كله في الشانتية آخر صديق، مش عندنا 11 أكسيون ده، عملنا شغل كتير. قلنا نبدأ بالبداية، البداية ده شنو؟ يعني حسا ما لقينا أسيستانس من يونسكو، قال إنفانتوريا نسوى إنفانتير، يعني هنا الأدات والتخاليد الباتريمون إماتيريال، دونك باتريمون إماتيريال لأكل لعب الشراب، أداتنا يعني اليومية نسوى، دونك ده بدينا يفوك نكتبوا ونعرفوا دول سوكي كيف، دول سوكي كيف، دول سوكي كيف، ودول بسوكي كيف، عشان شغل ده إنفانتوريا إنفانتير ده كان سوينا فوق رمينا خلاص إستوار أنا تشات كلنا لقوا مدام الرئيس قال كن نخيو نكتب إستوار أنا تشات التاريخ أنا تشات كتبوها الناس آخر
1: اي صح كتبها المستعمر
0: المستعمر كتبها، ما كلمونا كي كيف، ما ورونا يا تو شجي في تشات سوينا كي كيف، ناس سوونا يعني مش الناس عمبلم ماشين، لكن الرئيس قال كي لا ما ندور نكتبوا تاريخنا والتاريخ ده يمشي بالانفنتير انا الباتريمون عاداتنا وتقاليدنا
1: بحسابها انا عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا الكادي ده يكون مدون عشان يقدر يساعدنا مثلا نقدر نبارتيسيبي فوق في المسابقات الدولية
0: مسابقات الدولية وهي لا لسه يقوموا اني نزات ان انت كيف يعني جدودنا رجو من وين سو كيف استوار هنا كان ما يعرفت ما تقدر تسوي شيء استوار هنا كان ما قرك وما يعرفت تقوم يقول لك انتو تشاديا ولا انا اللي جيناكو كنا بس تشاديا ولا يقول لك انتو مركتوا انا ساوده مش لك انتو دول مش لك مش لك مش لك يعني ده بس فتن الناس المستعمر فتن الناس عشان ليه في انتري حقه وعملنا بدينا بدا وعملنا اكبر اكسيون كثير كل اكتيفيتي كتير دخل الشغل كتير في دومين انا السياحة كله عندنا الاوتيلات في فيا في امتيمان في بونغور في سار يعني كل الحاجات ده ينبنوا الما ينبنوا كملوا والبدو ريفكسيونيه كله بدينا فوقهم
1: صح تم بناء فنادق حديثة في العديد من الولايات دي ايضا خطوة ايجابية
0: أكيد.
1: السيد الامين العام ما نقدر نقوله اليوم كنزول قاعد تخدم ده كن قلت صعوبة كما واجهتك ده مستحيل يمكن انت بديت قاعد تخدم الصعوبات كلها تجي كده فأنتوا من بدوتوا يعني شرعتوا في مجال كتابة التاريخ الثقافي والتدوين الحاجات الثقافية الكادية تقدر تقولين ديفيكلتك يا لأنتوا
0: نقول لك صراحة أنينا قلنا ديفيكلتي رقاهد أي شغل تسوي عند ديفيكلتي
1: صح
0: وبس سوينا الديفيكلتي ده شقلبنا وخدتنا في دارنا الوزير قال كي ما تقوفوا تقول لك لما عندنا قرص ما نسو في شغل ودين ده بلا قرص لمو الناس ولا كي قصوم نا شغل ودين ده بلا قرص تقدر تسوي يعني تخد الشغل في نقرة قاعد وانت قاعد في الدلام توريلا تلقى الدودة
1: تسوي تلقى قبل تخدم ده مستحيل
0: دونك عنينا الديفيكلتي خدتنا بورانا وقوقينا كلتي ده وماشين فوق الحمد لله
1: شلتوا الحنبول في راسكو وماشين
0: عند بسو
1: ما شاء الله شكرا ربنا يساعد
0: جميعا يا رب
1: السيد عبد الله بابلي تقدر تقورينا ما هو التقييم اللي نقدر نقوله كي قدرته حققته في مجال الثقافة
0: زي ما تعرفي رئيس الوزراء خدت كادر كي أنا سويفي أنا بيرفورمانس أنا دوس شانتي ده خدت كادر أنا سويفي كي
1: كون كوادر يعني للمتابعة عن المشاريع
0: أي دونك في عمى SGG دونك غاين تابو غيرين كوميتي عندنا أبليكاسيون غايد يوم كان سويتو أكسيون أكتيفيتي في الأكسيون مجل كده خلاص نكتبو وأي واحد ده غاي إيفاليومهم أي وزارة غاي إيفاليومهم أنينا كلو قربنا للإيفالياسيون دونك بعد ورونا أنينا وصلنا في كم بورسا والحمد لله عملنا شغل كتير أنينا مبسوطين وإن شاء الله اللي قدامنا ده بتان شغل كتير غايد
1: يعني نقدر نقوله أنت قدرتوا يعني حققتوا كتير من الحاجات وربنا يكون في العون إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: ما هي الكلمة الأخيرة التقدمة للشعب التشادي اليوم كثير من الناس ما بيهتموا بالثقافة التشادية الناس بيقلدوا الثقافات الأجنبية وبيشوفوا الثقافة التشادية دي مثل حاجة ما مهمة وفي نفس الوقت أنينا التشاديين ده عندنا عادات وتقاليد وثقافتنا تميزنا عن البلدان الإفريقية كلها اليوم لولا جهودنا وزارة الثقافة بمشاركة أو بالدعم من المشير الراحل ربنا يرحمه ما كان يعني لولا إقامة المهرجان الثقافي الإداري اليوم إيال كتير ما بعرفوا تراثنا قبيلتهم واحد تلقدة يعني حلو ليه يقلد الناس الآخرين وعن ثقافته ما بعرف حاجة. فبعد التنظيم أنا مهرجان داري إيال كتير فكير ومغير كدر شغل كي بس مشي لكي قاعد في كده ناس ما بعرفوا
0: كلام وريد. أنت ما ختمتيها ذاتها
1: هاي تحجي لنا في داري
0: كين نقول هو الناس الشغل ما في مو أولا يقول الثقافة يعني ده الفنون بس فنون على الثقافة ما فنون
1: صح.
0: اليوم ده أمام الدين كله ثقافة
1: صح.
0: دول إسلام دول مسيحيين دول يات دول بعبودوا ده دول بعبودوا ده دول بتعبودوا ده كله ثقافة
1: صح.
0: ولدك كيف جدودك أكلوا شنو
1: صح.
0: شربوا شنو لبسوا شنو سلموا كيف سلوا كيف أخدوا ياتو وأخدوهم كيف وبومشوا بوين بسوا شنو
1: صح.
0: ده ثقافة وكنانهم بس ابن آدم أنت ما عرفت ده وما أنتوك له يعني أدب أدب ذات الثقافة. اليوم يقول لك انت سخير سخير ما ترفع راسك فوق. زمان يقول لنا في سخافة في الأداد ودين ده يقول لك كان قاعد تاكل مع ناس كبار ده ما ترفع راسك
1: صح.
0: اكل ده تقوم ما تقوم قبل ناس كبار تقوم ده تخصب لناس يعني علم يخسروا ده كله يعني كله سخافة أدب. يقول لك كي عشان لنانهم ده يعلموا يقوم بأدب ما يقوم يقوت حايل ولا شنو كان كبير ما يتلف الدولة ما يسكك ده كله سخافة. والحمد لله في داري يعني قدرنا عملنا شغل كتير. اي نانم شغل كأديل تسوي ده ما عند فوق حركات
1: جديدة عند فوق معارضة
0: قاعد ما على هم بس بيسوا ما على فلان ده بيسوا ما على ما أنا كم ما أنا دخلتني تلفة نسوي كي كان نهج شغل نكيد فوق ما اليوم الحمد لله زي ما شفتوا وقت الحكومة خطت داري نانم كي بمال انتنسيون كي خطوا عشان ليه تلفوا نانم ما في
1: صح.
0: هاي داكو مشكلة لهم دول لنازم منك قبلها وكي بلبسه كي باكله كي والناس ده كله يلمهم في بكان واحد كلهم كاتفوا عن بيناتكم ولا قال ده هدادي ولا قال ده يعتهر ولا قال ده يعتهر ولا ده الناس ده كله بلمهم بكاتفوا عن بيناتكم ده كادو من ده زيادة ما في
1: صح.
0: وده في دول آخر ما يقدروا يسووا اليوم أنينا الناس لينسكو قاعدين قاعد أجبوا يعني بيجي ريفرانس لا يونسكو داري له. دونك انا كلامي نكمل نقول اي واحد خليه يفكر لي ورايا ويفكر قدامه اني نجينا من وين وماشيين وين وجدة بلدنا
1: صح.
0: ما بلد انا نادم وايد ولا ناس بلدنا خلي ما نتلفوا شغل الحكومه من زمان سواتها يعني سبحان الله حكومه خدت مليارات لي عشان يلم الناس ده كله سوا
1: في
0: الوحده ولكن اني ناس قاعدين بس نتابع نادم وايد يقول لنا هاي تلفوا مش الك امشي جخه فلان
1: صح.
0: خلي يشوفوا ناس ندمانين الهم في ليبيا في السودان في كيف ناس ندمانين اني الناس قاعدين الوهله اليوم الناس قاعدين لاجين ولا عندهم اكل ولا عندهم شرب
1: صح.
0: خلينا نفكروا لبلدنا ده وما نتلفوا كلام الحكومة ورا نتابوا عاداتنا وأدبنا خلينا نقبلونا أدبوا إيالنا عشان ما يتلفوا والإيال بس باكر يودوك جنة وإيال يودوكنا كما أدبتوا ما دي
1: خلينا نقبلوا لأدبنا وإحترامنا عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا التشادية ودائما خلي يكون بيناتنا نشر هنا رسالة ثقافة السلام والتعايش السلمي لأن بلدنا تشاد كان زمان الناس يرفوه بالحروب وعدم الاستقرار ألوم بعرفوها بالسلام والأمن والاستقرار وده شرف كبير لنا نحن ونقول لك السيد الأمين العام لوزارة الثقافة عبد الله بابلي شكرا لتلبيتك الدعوة وإن شاء الله نقابلوك في السنة الجاية في إنجازاتنا رئيس الجمهورية إن شاء الله.
0: إن شاء الله نشكركم كثير إن شاء الله شكرا.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان نشكركم لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل المهندس مهدي عبد الله وفي الإخراج عبد الله طوش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد ومني في الإعداد وتقديم هنا البرنامج عزة ألي علومة. متابعة سعيدة نتمناها لكم مع باقي برامج هنا الراديو تشات.
2: بمناسبة مرور عامين على تولي فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إثنو رئيس الجمهورية رأس الدولة تعود الإذاعة الوطنية التشادية إلى التطرق للبرنامج السياسي رئيس الجمهورية.
1: ستتناول هذه البرامج الإنجازات في مختلف القطاعات والأنشطة وذلك من خلال المشاريع 12 والمئة عمل لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو.
3: تقوم الإذاعة الوطنية الكادية بتزويدكم بمعلومات عن أعمال الحكومة عبر موجتها الهوائية.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 6:45 دقيقة داخل الاستديو نبدأ برنامجنا. هنا اليوم أشي في مدة 75 دقيقة نسمعوكم كل بلاغتكم. هنا اليوم أشي هنا الفرحة وهنا الكرهة، وتسمعوا كذلك كل الدعايات، تسمعوا أغاني مختلفة. وكان الساعة تمت 7:15 دقيقة تسمعوا النشرة الإخبارية المسائية، بعدك نواصل لغاية الساعة 8 إلى دقيقتين ده الوقت المحدد، لأن نختم فوق البرنامج ونخلي البقاء للزميلة جواس البيك الفرنسي. في مدة 75 دقيقة يخدمنا في مكنة الفن محمود قسرة، وهناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، وقدام الميكروفون حسن يعاد محمد. نخلوكم تستمتعوا شوية بأغانينا المختلفة، وبعد ذلك ندخل في موضوعنا. بلاغتكم، متابعة سعيدة.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. نبدأ بالبلاغات عن اليوم. أشي الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد مصطفى محمد كومبال اندناغا في كارتي هرنغاجي سيكسيون واحد إلو 8 لو 13 يمشي في الإدارة بمكاتبه، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ومطلوب من السيد علي محمد اندنغا في كارتيه دجيل الكودوف سيكسيون 2 إلو 47 لو 15 كذلك يمشي في الإدارة بمكاتيبة. ومطلوب من السيد بحر الدين داود خميس اندنغا في كارتيه أمسينين السخير سيكسيون 1 إلو 124 لو 20 22 و24 السيد الدور إبراهيم إدريس عندنا جاء في كارتي جنيبور سيكسيون 2 إلو 6 لو 11 السيد محمد زين كوري حامد عندنا جاء في كارتي جيل الكدو سيكسيون 3 إلو 104 لو 2 من السيد بيبيدو دريا يوسف عندنا جاء في كارتي جيل الكدو سيكسيون 3 إلو 102 لو 25 وهارون محمد عندنا جاء في كارتيه دبازين سيكسيون 2 إلو 171 لو 28 نخلهم يمشوا الناس دي لا في الإدارة، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون وبطلبوا من أي زول وسمي البلاغ ده وبعرفهم للناس دي لا خليه يكلمهم نواصلوا من مكان التلفون.

ني واصل دائما بالبلاغات الإدارة هند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن. تطلب من السيد إيسا موسى شايبو الإندا نجا في كارتيه ديجيل كودو سكسيون 2 إلو 117 لو 24 بيس. يمشي في الإدارة بمكاتبة. ومطلوب من السيد يوسف عبد الكريم صفر إندا نجا في كارتيه الرنجاجي سكسيون 3 إلو 23 لو 18. ومطلوب من يونس محمد سالي كارتيه هرنجاجي سيسيون 3 إلو 16 لو 24. ومحمد آدم عبد الله كارتيه هرنجاجي سيسيون 3 إلو 16 لو 22. مطلوب منهم كذلك يمشي في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاشن. السيد آدم أبكر آدم محمد بلاما أدوغال عمر دونغوس إما آدم أندو عبد الكريم أبكر عبد الكريم النور بشارة محمد أبيسو جبريل حسيني عبد الله منا الدكير إدريسا جبريل حسنة دكا شبلاما غينا طاهر أبكر جيمي رمات جدة أبو قجة عبد الله حسيني خالة عبد الله أحيا عبد الله محمد الدنؤ محمد أبيسو محمد أبيسو وجيمي آدم السائر شايبو بلاما جبريل عبد الله دقرور أبو قجة الدي محمد جبريل حسنة سيد دقرور يوسف غوني محمد الأسل شيني جناء أبكر الشيخ جدة عبد الله بلامة حسنة أزرق الشيخ صالح فلجة قجة ودا بلامة عمر عبد الرحمن هارون عمر بيبلغ بهزن لبلامة هارون وكل جماعته قديم في المطري لبلامة آدم عبد الله قا في أندخين لبلامة قربة جيمي قا في أبدودو لبلاما أخي الهولي قا في السرجية لبلاما عبد الرحم بلاما عبد الرحمن داود بلاما حامد إما بلاما كوش إيسا بلاما محمد آدم في الترورة بلاما أوجا اللمبة بلاما جدة خواجي بلاما هسيني بحر بلاما محمد جيجي بلاما آدم جرما بلاما دكا علي الشيخ هارونا موسى بلاما محمد الدنيبير بلاما رمات هسيني الشيخ جدة علي بلاما جدة إدريس كفترة هارون بورو الشيخ جبريل محمد جرما كبيري بلاما عبد الله محمد قنبو أتيم بلاما دقشين بلاما البشير قديم في أمسكيني بلاما إدريس قافي أدري بلاما الدنؤو قافي أمسينيني أبيسو جبريل رمات إبراهيم بلاما علي أمر في دق النقع علي ساكوش بلاما بوبا بلاما بوبا كمسلم بلاما أحمد أوجا لكفترة أنكلي بلاما عمر رقبة قديم في قرقر للهاجة آدم موسى في كركم لأبكر سلطان وأمارو قربة قديم في أطرون الآيلة هنا آدم أنجزوزي قديم في درو للهاجة حسنة داود وجبريل جبريل كلوفيه قديم في المساجد للهاجة ولا جماعة في اللقجات للآيلة هنا الجماعة قديم في المكسور لفكية علي الدنؤوغا في المدفنين لمحمد زغلوغا في جدادة عمر ولا جدة قديم في مغرب لآدم دوغو في أمود السقرة لكل الأهل الأهل البعيدين والقريبين والجميع الرفقان وبوفاة هنا بنيتم وأخوتي مريم آدم المعروف بآدم محمد المعروف بآدم ولا خاطري الصدقة تبقى عن باكر يوم السبت في أنجفيل أنا بلامة أدوغال في كانتون ماني المرحومة الله يعفى ويرحمها بالجنة نواصل من مكانة الفن.

0: أنا هنا الأوين، ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
1: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
0: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
1: شباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
0: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفورد.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، عندنا الساعة 7:15 داخل الاستديو. الأخبار المسائية يقدمها لنا أبو بكر حسن بخاري، متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء النور الزميلة جاسنية عبد محمد، مساء الخير مستمرة ديتشات إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم 5 ذو الحجة 1447 هجرية، ونبدأ بالعناوين. مؤتمر عن البرلمان مع مجلس الشيوخ بقى اليوم الصباح بحضور رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبجي. الوزير عن الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجيلين رأس اليوم الصباح فتوح أعمال الاجتماع رفيع المستوى. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديل أنا بين إليكم الأنباء بالتفاصيل. نبدأ بالبيان عن البيان الصحفي من رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو، غادر العاصمة إنجمان اليوم بعد الظهر ومتوجه إلى جدة في المملكة العربية السعودية. هناك كمان ماشي بيقدي واجبه عن الحج، والحج ده من الركن الخامس عن الإسلام، بيقدي واجبه وبسأل الله من أجل السلام الاستقرار والأمن في بلدنا تشاد ولأمة الإسلامية. الدو في المطار الدولي حسن جاموس هنن جنبنا في خشم الطائرة، الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا، القائد العام هن الجيش وبعد من أعضاء هن الحكومة، وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية، الوزير مدير هن المكتب المدني، والقائد العام الخاص، والأمين الخاص النائب، والأمين هنا الجلسة هنا الليمري هنا مدينة أنجمينة. فدل بيان المدى فوق المدير العام النائب بالإعلام في رئاسة الجمهورية نصر نجتي. في الملف الخاص بكلم في العام الثاني أنا ولاية رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو، الحالي يعني بيكلم في الولايات اليوم شنا الولاية هنا تنجلية اللي هي معروفة بالإنجازات وإنجازات بيقى فوقها كتير. ولاية هنا تنجلية الكان من هي معزولة جغرافيا بيقى فوقها إنجازات تنموية كتيرة بفضل عن الاستثمارات اللي نفذتها الحكومة من أجل التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف الحياة للسكان. في إطار البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو، ولاية تنجيلي لقت اهتمام خاص في قطاع الصحة البمثل من الولاية من الأولويات، لأن بنو وفته لها المستشفى الكبير والجديد في مدينة لي بكل الأوصاف عن الرئاية الصحية للمنطقة. والمستشفى الجديد تكلفة حقا جاوز 12 مليار فرنك سيفا، ومساحتها تساوي 9 هكتار، وعند 200 سرير في لوبا و18 مبنى، منها كمان السكن عن الأطباء وتجهيزات طبية حديثة من نوع، وخدمات علاج متخصصة. وده بخلي المستشفى بكون مركز صحي مرجعي في المستوى هنا الجنوب هنا البلاد، ويستقبل فوق مرضانين من مختلف الولايات الآخرة. في مجال البنية التحتية الخدمات قاعدة بتواصل في الدلان الطريق اللي بربط جمان لاي، الطول بيساوي 82 كيلومتر، الخدمة تكمل في شهر نوفمبر البجي. والطرق الكبار الرئاسية الرئيسة كمان كلها كي الدلوها بتدوي بالليل في داخل مدينة لاي، والطريق البربط لاي مع أكيلو ولاي مع أماندي، البمير بمينغا والمهور حنا غربينغولو مرمتلوم جداري بيري وديلبيان كلهم صلوهوهم الوحدين ناكملو، ولا آخرين كمان قريبة بكملو. الحاكم حنا الولاية دكتور نيني إيهامر تورنا قال المشاريع دي كلها كي بتوصف الوقود الشالها كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو. وقال المستشفى خلاص قايد بخدم ولكن الطرق كمان البقت جاهزة والبقت قادم بخدموها وتكمل قبال عام 2026. وسكان الولاية هم من كمان انبسطوا بالزيادة من المشاريع التنموية الفوقها الأمل الكبير الإسبوار، لأن مدينة لايه من مناطق الكبار والمعروفة اللي بتنتج القطن في بلدنا تشاد. بقى اليوم الصباح الجلسة الأولانية هنت المؤتمر البرلماني لمة البرلمان ومجلس الشيوخ وناقشوا ويتمدوا اللوائح الداخلية. رأس فتوح أعمالنا الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي بحضور رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كباديش وكلمه بأسسوا لجنة عشان تجمع كل الوثائق الضرورية عشان يراجعوا النظام الداخلي خاصة الأحكام الواردة للبرلمان المشترك. واللجنة بأسسوها تتكون من رئيس وثمانية أعضاء وأنتوها 15 يوم عشان تقدم تقارير حقها. الوزير هنا الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي تاير حامي تنجيلين رأس فتوح أعمال الاجتماع في المستوى الجمع الحكومة التشادية والمنظومة الأمم المتحدة عشان يخيموا الأنشطة التعاون للفترة من 2024 لحد 2026 ويشوفوا استراتيجية جديدة للتعاون. 6 من أعضاء الحكومة التشادية شاركوا في الاجتماع من اللجنة هنت التنسيق في التعاون المستدام لمنظومة الأمم المتحدة اللي بسمح لهم كمان يخيموا على الحصيلة هنت البرنامج لسنة 2024-2026 ويفتحوا مرحلة جديدة هنت التعاون في آفاق لسنة 2020-2030. المنسق هنا منظمة منظومة الأمم المتحدة فرانسوا بارتيلينغايا قال في خلال السنتين الفاتت قدروا حققوا إنجازات مهمة بفضل عن الجهود المشتركة بين الحكومة التشادية مع الوكالات الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكل الفاعلين الملتزمين بخدمات التنمية المستدامة في تشاد. الوزير حن الدولة وزير المالية والميزانية طاير حامد منجيلين قال رؤية تشاد 2020-2030 تبكنهم عشان يحققوا الأهداف ويقعدوا طموحات كثيرة. قال النتائج على حققتها منظومة الأمم المتحدة مع شركاء حقها في التنمية عن البلاد تشاد بتمثل في الدراسة انخيمان الدورة الحالية ويقدروا يحددوا الأولويات في السنين المقبلة ويخطوا أسس عن شراكة في المستقبل بين الحكومة التشادية ومنظومة الأمم المتحدة. كملت أمس في المركز التدريب والتكوين هنا فرشة هنا في العاصمة نجمينا في الدائرة الأولانية الفعاليات هنا الورشة التدريبية نظمها اللي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة FAO لصالح الأوين والشباب في مجال تقنيات الإنتاج وكيف يصنعوا صناعة محلية. رأس ختامي عن الأعمال مساعد مستشار رئيس الجمهورية المكلفة بالتنمية الريفية. بيجي أمس الملمة انت الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ الأغلبية الرئاسية سو اجتماع في مخر عن الأونما هني في الإذاعة والتلفزيون. ورأس أعمال الاجتماع الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ عزيز محمد صالح بحضور الرؤساء والأمناء الأمون عن الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ. جاوب أبيب عمر.
2: الملمة اللمت رؤساها عن الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ MPS، الهدف منها يتبادلوا الآراء ويناقشوا كل القضايا السياسية عندها أهمية مشتركة، كالأمين العام عن الحزب الحركة الوطنية للإنقاذ MPS عزيز محمد صالح حج في الأهمية عن الهدف من الملمة وقال:
3: زي ما تعلمون عندنا تقريبا سنة وخخنا جميعا لاستفاقية أما لكيف المساندة بيننا تكون بعد من الأحزاب كان الاندوم تهالفا بيناتهم، وفي ده بعد ما سنة نهنا توا في الكادر خدمنا نهنا الخمستاشر قاعدين دولو ممثلونكم وقدمنا برنامج كان عمل، وده هذه الفرصة اليوم نقدم لوجو هذا البرنامج لتفهموا كل الشيء أن هي الطريقة الماشين فوقها بجانب التمويل عن الأحزاب بجانب النظام قانوني عن الأحزاب والتوجيهات اللي كان يسهل لنا كيف نساعدوا بناتنا بجانب الأمل وبجانب النظام كيف هدى كن عند طلب كن عند مشاكل كيف النظام العام يكون ده كل الناقش فوق.
2: وكم من جانب رؤساء عن الأحزاب السياسية المتحالفة مع MPS والأغلبية الرئاسية كلم رئيس حزب التجدد الاجتماعي إسماعيل الدردري مهدي حج في النقاط ناقشوها في وقت الملمة.
4: خشنا في نقاش في ثلاثة نقط. النقطة الأولانية في مشكلة الـ CNDP كانوا هم بعد بشار الأمل هسا عندهم تقريبا 6 شهر وقال لنا إن شاء الله الـ CNDP ده ممكن أي ما سنة يخيروه ويسوه هوار عن بين كل رؤساء الأحزاب السياسية ومع الأعضاء عن الحزب الخمستاشر عن الأغلبية ده يسوه هوار دائما والهوار ده يكون مفتوح لكل الأحزاب السياسية عن التحالف. النقطة الثانية حجينا في احتفال عن الهول الثاني هنا فخامة رئيس الجمهورية البقى في الأيام المقبلة كيف نستعد ويكون الحفلة تكون حفلة كويسة.
2: نذكركم بكون الملمة شاركوا فوق رؤساء عن الأحزاب والأمناء العامة والأغلبية الرئاسية من ضمن الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ MPS.
1: المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنيدي صبا الجنرال غارونغورومتي إلي غامبي جولا في طريق البربط أمجرس مع الحدود حنا ليبيا وهنا كمان أكد للسيواجين قلهم الحكومة تضمن لهم كل الأمن حنا الحدود عشان وبتوفر لهم الأمن بكامل وعشان يقدروا يمروا بسلامة ويجيبوا بضاعاتهم بسلامة. من الأمن ولاية السلامات مارك مارا سوى اجتماع بخصوص الاجتماع ده شرح فوق الكيفية انت الإجراءات هن العملية انت الإحصاء هن السكان للسنة النسخة الثانية المناسبة بقت في السالة انت الاجتماعات بحضور المسلمين

0: انفتحت أعمال أمس، انفتحت أمس أعمال الورشة التدريبية اللي كان نسموها المنظمة الغير حكومية المكلفة بتنفيذ الأنشطة عن المشروع السويد في التقنيات والإرشادات التوجيهية. رأس الفتوح عن الورشة الأمين العام لولاية مايوكي بي سبا. الساعة 7:29 قبل ما نختم نعيد العناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي نو غادر القاسم من جمينا اليوم بعد الظهر ويتوجه لجدة ماشيناك في المملكة العربية السعودية، كمان بيقدي واجبة عن الحج. مؤتمر البرلمان مع مجلس الشيوخ بقى اليوم الصباح بحضور رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كباجي. وزير الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي تاير حامد أنجلين رأس فتوى أعمال الاجتماع في المستوى. بديل نشرة اليوم 5/1447 هجرية الكتبوها صبا الكريم محمد السيد أبازين وجاو أبيب أمر وقرأ لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس محمود قسرة. النشرة الخادمة إن شاء الله تصموها مباكر بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميلة جاسيني عدو محمد هنا جمعنا راديو تشات. مع السلامة والتحيات، تصبحون على ألف خير.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

شكرا أعزائي مستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سمعتوا النشرة الإخبارية المسائية قدم لنا أبو بكر هزم بخاري داخل الاستديو الساعة 7:35 نواصل بباقي بلاغاتنا. الإدارة هند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد عمر محمد زين تشوكو الإندنقا في كارتي حرنقاجي سيكسيون 3 إلو 23 لو 16 يمشي في الإدارة بمكاتبه، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. السيد مهمت أمبدي محمد أمبدي عبد الرحمن أمبدي عمر حسن مهمت تربيل توم غالد جبرين جبرين مهمت أجد غالد إهمت آدم محمد حسين بشارة جبرين جبرين آدم بيبلغوا لإدريس قجة الدليجي فيصل وكل عائلته في الشوائل الدليجي حسب الله عبد الكريم وكل عائلته قدم في أم اللمة جبرين جناعة في كليمي بلام كيو وكل عائلته في أنخر أخي طاهر وكل عائلته في الطيور الحاج عبد الرحمن وكل عائلته في فولقة بلام محمد جرمة في فولقة عبد الحاجي محمد بلام نور تربيل قاعدين في قليسنا بلام محمد وكل عائلته قاعدين في إيمود السجرة لبلام إيمت في خزوكي ليم الفرح يبلغهم لأروس ميليتي مهارون مهارون مهمت الببقى أمباكر يوم السبت يوم 23 مايو 2026 والعزومة يوم الأحد يوم 24 مايو 2026 في كارتيه النوار هيلي تدليجي حسنة مهمت. نكرر البلاغ مهمت أمبدي محمد أمبدي عبد الرحمن أمبدي عمر حسن مهمت تربيل توم قالت جبرين جبرين مهمت أجد قالت إيمت آدم محمد حسين بشارة جبرين جبرين آدم ببلغوا لإدريس قجة للدليجي فيصل وكل عائلته في الشوائل الدليجي حسب الله عبد الكريم وكل عائلته في أم اللمة جبرين جناعة في كليمي لبلام كيو وكل عائلته في أنخر أخي طاهر وكل عائلته في الطيور الحاجة عبد الرحمن وكل عائلته في فولقة بلام محمد جرمة في فولقة عبد الهادي محمد بلام نور تربيل في قليسنا لبلام محمد وكل عائلته في إمود السجرة لبلام إيمت في خزوكي ليما الفرح يبلغه بأروس نميليتي مهارون مهمت الببقى أمباكر يوم السبت يوم 23 مايو 2026 والعزومة يوم الأحد يوم 24 مايو 2026 في كارتية النوار هيلة الدليجية حسنة مهمت. العائلة أنا محمد أبو بكر ربنية عائلة توما أحمد كمسلم صالح طاهر عائلة الدليجي حسين إدريس كلهم قاعدين في أم تكون ليما الله يزني بلغوا لكل الأهنا برا وداخل بوفاة ميليتي محمد عبد الرحمن أبو بكر اللي توفى اليوم وبعد مرض طويل والسرقة تبقى أم باكر يوم السبت 23 بعد صلاة الظهر في أم تكون اللي تدليجي حسين إدريسة عائلة محمد أبو بكر بنية عائلة توم أحمد كمسلم صالح طاهر عائلة الدليجي حسين إدريس كلهم قاعدين في أم تكون ليما الهزني بلغوا لكل الأهل برا وداخل بوفاة ميليتي محمد عبد الرحمن أبو بكر اللي توفى اليوم بعد مرض طويل والسرقة كمان تكون أم باكر يوم السبت 23 بعد صلاة الظهر في كارتية أم تكون اللي تدليجي حسين إدريس المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة. نواصل من مكانة الفن.

نواصل دائما ببلاغتنا. السيد محمد عمر حسيني رماد إما عمر جيت رماد أنجيا أحمد بكر محمد محمد أحمد فلجة رماد جدة أمينو حسنة أجيد اللوان كشلة دنا بلام محمد زين ولكل الأهل كنطوان أسلا كدادة فاس بوفاة هنا فاتيمة محمد السرقة تبقى مباكر يوم السبت في مابريو هنا بلام جيمي رمات محمد عمر حسيني رمات إما عمر أجيت رمات أنجية أحمد أبكر محمد محمد أحمد فلجة رمات جدة أمين حسنة أجيت اللوان كشلة دنا بلام محمد زين كل الأهل هنا كنتون الفاس كنتون كدادة كنتون أسلة بوفاة هنا فاتيمي محمد أسلة هتبقى مباكر يوم السبت في مابريو هنا برام جيمي رمات المرحوم الله يعفاه ويرحمها بالجنة. مايو محمد عرب محمد نور محمد عرب الحاج أخي آدم الوزير حامد محمد دهلوب الديليجي الديليجي كل الديليجي كوكا كوشا موسى اللوان عبد الرحمن رمات توم حسيني الأيلة محمد نور آدم عبد الرحمن بلاما محمد أخي عبد الله محمد طبق الشيخ البشر الدليجي الحاجة محمد الدليجي بول أكا الدليجي جدة عمر الدليجي إيسا أبكر الدليجي حسيني أطمان الدليجي قربة الرماد الدليجي سئيتا حسيني الدليجي إدريسا حسيني الدليجي بركة محمد الدليجي الحاجة آدم الحاجة هارون بيستون الحاجة عبد الرحمن إيسا الديليجي عبد الله محمد جدة عائلة كشلة آدم حسين أبلاما توم حسيني زراف أبلاما بشارة هليليف الشيخ مهمت أبا فيل أبلاما تيراب كلهم قاعدين في جميع نفارة الشيخ مهمت في كرل الشيخ حامد محمد الشيخ فقير جدة هارون حسيني لما الهزن يبلغ لكل الأهل برا وداخل بوفاتنا أمي وأختي ما هو آدم المعروفة بأم رخي اللي اتوفت اليوم يوم الجمعة والسرخة كمان تبقى أم باكر يوم السبت في كارتية إليلي كليرك المرحومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة. محمد بركة محمد شينا بركة بركة محمد آدم محمد أزرق محمد بيبلغوا لي كل الأهل برا وداخل بالصدقة هنا الأربعين يوم هنا زوجتهم فاتمة الرجيجي بقى يوم الأحد في بنية هنا هلة الشيخ الفاس جدة نكرر محمد بركة محمد شينا بركة وبركة محمد آدم محمد أزرق محمد بيبلغ لكل الأهل برا وداخل بالصدقة عن الأربعين يوم هنا زوجتي ما فاتمة رجيجي الصدقة تبقى يوم الأحد في بنية هلة الشيخ الفاس جدة المرحومة الله يعفاه ويرحمها بالجنة. نواصل من مكانة الفن.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. داخل الاستديو عندنا الساعة 7:53، باقي لنا 5 دقيقة، بمدانا 5 دقيقة ننتهز الفرصة بالأغنية أنا عايش الفلاتية. كمان هناك نقول هدية خاصة للشيف أباه آدمي قايته هناك، مستمع ومستمع كبير، ونقول كمان هدية خاصة عايش الفلاتية لأباه آدمي.

جديدة خدماتكم قيمة 3000 مهمة كسرة وفي تعلة المراقبة حسن أليفة محمد وقدام الميكروفون حسنية آدم محمد نقول لكم أسبوع على خير على ألف وخير متابعة سعيدة بباقي برنامجنا هنا الإزالة والتنية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. غادر ظهر اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو العاصمة أنجمينا، متوجها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج. وقد كان في وداع

0: المستشار محمد إدريس دابي إتنو الحالية، نتجه نحو الولايات وولاية تانجيلي نموذجا لمعرفة الإنجازات التي تمت. تشهد ولاية تانجيلي التي تعاني من العزلة الجغرافية حركة تنموية متسارعة بفضل الاستثمارات الحكومية الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للسكان. وفي إطار البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية محمد إدريس دابي إتنو، حظيت الولاية باهتمام خاص خاصة في قطاع الصحة الذي يمثل أولوية قصوى، فقد تم مؤخرا تدشين مستشفى مرجعي جديد بمدينة لاي في خطوة وصفت بالنقلة النوعية في مجال الرعاية الصحية بالمنطقة. المستشفى الجديد الذي تجاوزت تكلفته هو 12 مليار فرنك سيفا أقيم على مساحة 9 هكتارات ويضم 200 سرير و18 مبنى بينها مساكن للأطباء إضافة إلى تجهيزات طبية حديثة وخدمات علاجية متخصصة، ما يجعله مركزا صحيا مرجعيا على مستوى جنوب البلاد وقادرا على استقبال المرضى من مختلف الولايات. وفي مجال البنية التحتية تتواصل أشغال مشروع تعبيد الطريق الرابط بين جومان لاي بطول 82 كيلومترا على أن تستكمل الأشغال بحلول نوفمبر 2026، كما يتضمن المشروع إنارة الشوارع الرئيسية وإنجاز بعض الطرق الحضرية داخل المدينة. وتشهد عدة طرق أخرى تقدما ملحوظا في الصيانة، من بينها طريق لاي كيلو لاي ماندي مرورا بمينغا إضافة إلى محور غاربينغولو ميرومتولوم جداري فضلا عن طريق بيري ديلبينغ. وأكد حاكم الولاية الدكتور نيني حمير تورنا أن هذه المشاريع تجسد الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دابي إتنو، مشيرا إلى أن المستشفى الإقليمي أصبح جاهزا للعمل فيما تتواصل أشغال الطرق بوتيرة تبعث على التفاؤل بإكمالها قبل نهاية 2026. ويرى سكان الولاية أن هذه الإنجازات إلى جانب المشاريع المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية تحمل آمالا كبيرة لتعزيز التنمية وتحقيق الاكتفاء الغذائي، خاصة وأن مدينة لاي تعد من أبرز مناطق إنتاج القطن في تشاد. عقدت صباح اليوم وعقدت الجلسة الأولى لمؤتمر البرلمان التي جمعت البرلمان ومجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة واعتماد اللوائح الداخلية للمؤتمر. ترأس افتتاح الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي إلى جانب رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي.
1: نظمت هذه الجلسة التي جمعت غرفتي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بغية دراسة واعتماد القرار المقترح بإنشاء لجنة مشتركة خاصة مسؤولة عن مراجعة النظام الداخلي للمؤتمر البرلماني في جلسته العامة، الأمر الذي أوضحه في مستهل بيانه رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي. وعليه تعمل هذه اللجنة المقترحة على جمع الوثائق الضرورية لمراجعة النظام الداخلي وتحديد الأحكام الواردة للبرلمان المشترك تماشيا مع المراجعة التقنية للدستور، عبر الاستماع إلى كل عضو برلماني يساهم باقتراحات وتعديلات ضرورية، حيث تتكون هذه اللجنة من رئيس وثمانية أعضاء، حيث منحت مهلة أقصاها 15 يوما لتسليم التقرير المتعلق بهذه اللجنة. هذا وتم التصديق على هذا القرار بغالبية 195 صوتا دون أي صوت معارض.
0: ترأس صباح اليوم وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجلين افتتاح أعمال الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع الحكومة التشادية والمنظومة الأممية، وذلك لتقييم أنشطة التعاون من 2024 إلى 2026 وإطلاق الاستراتيجية الجديدة بينهما. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: 6 أعضاء من الحكومة التشادية يشاركون في اجتماع لجنة تنسيق إطار التعاون المستدام لمنظومة الأمم المتحدة، والذي سيسمح لهم بتقييم حاصلة دورة البرمجة 2024-2026، بالإضافة إلى فتح مرحلة جديدة من التعاون في آفاق سنة 2030. منسق منظومة الأمم المتحدة فرانسوا بارتلينغايا في خطابه أوضح للحضور بأن خلال العامين الماضيين حققوا إنجازات مهمة، وذلك بفضل الجهود المشتركة بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الفاعلين الملتزمين بخدمة التنمية المستدامة بشأن. أما وزير الدولة وزير المالية والتخطيط طاهر حامد إنجلين في كلمته بمناسبة افتتاح أعمال لجنة تنسيق إطار التعاون المستدام لمنظومة الأمم المتحدة فقد

0: قال أن رؤية تشاد 2030 ستمكنها من تحقيق الأهداف والطموحات الواردة في الاستراتيجية القادمة التي تعزز أجندة التنمية المستدامة بغية تعزيز صمود المجتمعات والأمن الغذائي وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والحوكمة المحلية والاستجابة للأزمات وكذا خلق بيئة ملائمة للشباب والنساء، مشيدا أنجلينغ بالنتائج التي أنجزتها منظومة الأمم المتحدة وشركائها لتنمية البلاد والمتمثلة في دراسة نتائج تقييم الدورة الحالية واستخلاص الدروس الرئيسية من عملية التنفيذ وكذا تحديد الأولويات للاستراتيجية للسنوات المقبلة، وأخيرا وضع الأسس للشراكة المستقبلية بين الحكومة التشادية ومنظومة الأمم المتحدة.
1: اختتمت أمس بمركز التدريب والتكوين بحي فرشة بالدائرة الأولى فعاليات الورشة التدريبية التي نظمت من قبل منظمة الأغذية وزراعة الفاو لصالح الشباب في مجال تقنيات الإنتاج وتصنيع المنتجات المحلية. عز علي علومة.
2: على مدى 6 أيام أنهى المشاركون في أعمال الورشة التدريبية حول تعزيز مهارات النساء والشباب في مجال تقنيات الإنتاج وتصنيع المنتجات المحلية أعمالهم التي بحثوا خلالها كيفية تحويل المواد الخام الزراعية إلى منتجات محلية مصنعة، وذلك بغية تحقيق الاستراتيجية التي ترفع من قيمتها الاقتصادية. وتأتي هذه البادرة في إطار تقوية وتعزيز قدرات النساء والشباب باعتبارهم فاعلين رئيسيين في التنمية الريفية، حيث قدم المشاركون في هذه الورشة عدة توصيات للحكومة والشركاء، منها تعزيز التنوع في الدورات التدريبية وإقامتها في مختلف ولايات البلاد، إلى جانب توفير الدعم الفني والمالي لتسهيل التطبيق العملي للمهارات وإنشاء آليات لتسهيل الوصول إلى معدات الإنتاج والتصنيع الحديثة. من جانبه الممثل النائب لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو الدكتور مارك مانكوسو طلب من المشاركين تطبيق المهارات التي تلقوها على أرض الواقع من أجل رفع قيمة المنتجات المحلية. في خطابه لاختتام أعمال الورشة التدريبية لصالح النساء والشباب في مجال تقنيات الإنتاج والتصنيع، كوكو وكدي مساعد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التنمية الريفية أشاد بالتزام منظمة الأغذية والزراعة الفاو ودعمها للحكومة التشادية في التحول المستدام للنظم الغذائية، ممتدحا الدور المحوري للنساء والشباب في تحديث القطاع الزراعي والتمكين الاقتصادي لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والحد من الفقر.
1: عقد الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ والأغلبية الرئاسية عقدوا اجتماعا بمقر الأنماء ترأس أعماله الأمين العام للحركة عزيز محمد صالح، وذلك لمناقشة التوجيهات الجديدة من أجل مصلحة التحالف بينهما. عبد الكريم عبد الله هنا.
3: الاجتماع الذي جمع رؤساء الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ يهدف إلى تبادل الآراء ومناقشة كافة القضايا السياسية ذات اهتمام مشترك. الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ عزيز محمد صالح أوضح أن أهمية الحدث من الاجتماع.
4: زي ما تعلمون عندنا تقريبا سنة وخخنا جميعا لاستفاقية عامة لكيف المساندة بيننا تكون بعد من الأحزاب كان الاندوم تحالفا بيناتهم، وفي ده بعد ما سنة نحن توا في الكادر خدمنا نحن 15 قاعدين دولهم يمثلونكم وقدمنا برنامج هنا عمل، وده هذه الفرصة اليوم نقدم لوجو هذا البرنامج لتفهموه كل الشيء أنه الطريقة الماشين فوقها بجانب التمويل عن الأحزاب بجانب النظام قانوني عن الأحزاب والتوجيهات اللي كان يسهل لنا كيف نساعدهم بناتنا بجانب الأمل وبجانب النظام كيف هو ده كان عنده طلب كان عنده مشاكل كيف النظام العام يكون ده كله نناقش فوق.
3: أما من جانب رؤساء الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ وأغلبية الرئاسية، تحدث رئيس حزب التجدد الاجتماعي إسماعيل الدرديري مهدي عن النقاط التي تم مناقشتها في خلال الاجتماع.
5: خشنا في نقاش في 3 نقط. النقطة الأولانية في مشكلة الـ CNDP كانوا هم بعد شالوا العمل هسه عندهم تقريبا 6 شهر، وقال لنا ان شاء الله السي ان دي بي ده ممكن اي ما سنه يخيروه ويسووا حوار عن بين كل رؤساء الاحزاب السياسيه ومع الاعضاء عن الحزب ال15 عن الاغلبيه ده، يسووا حوار دائما والحوار يكون مفتوح لكل الاحزاب السياسيه عن التحالف. النقطه الثانيه حجينا في احتفال عن الهول الثاني عن فخامه رئيس الجمهوريه البقى في الايام المقبله، كيف نستعده ويكون الحفله تكون حفله كويسه.
3: وتجر الاشاره الى ان الاجتماع شارك فيها رؤساء الاحزاب وامناء عمونا الاغلبيه الرئاسيه من ضمن الاحزاب السياسيه المتحالفه مع الحركه الوطنيه للانقاذ.
1: يصادف 22 من مايو من كل عام اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. حول هذه المناسبة عد عبد الله هارون آدم هذه الورقة.
6: 22 من مايو هذا التاريخ تم اعتماده لإحياء ذكرى اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجي الذي أقرته الأمم المتحدة في 22 من مايو عام 1993، وعليه تتجه أنظار العالم نحو أهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيئي الذي يشكل أساس استمرار الحياة على كوكب الأرض. ويهدف هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي بقضايا التنوع البيولوجي والتعريف بأهمية الأنظمة البيئية المختلفة وما تزخر به من أشكال الحياة المتنوعة من نباتات وحيوانات وكائنات دقيقة تسهم جميعها في تحقيق التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد الطبيعية. كما يشكل هذا الاحتفال مناسبة لتسليط الضوء على التحديات البيئية المتزايدة وفي مقدمتها فقدان الموائل الطبيعية وتهديد العديد من الأنواع بالانقراض، الأمر الذي يستدعي تعزيز الجهود الدولية لحماية البيئة وصون التنوع البيولوجي للأجيال القادمة. ويأتي إحياء هذا اليوم في ظل دعوات متزايدة إلى تكثيف التعاون الدولي واعتماد سياسات بيئية مستدامة تسهم في حماية الطبيعة وتعزيز التنوع البيئي على مستوى العالم.
1: وإلى الفقرة السياسية لهذه الجمعة، وهي موضوع جديد وهو دور الأحزاب السياسية في استقرار الدولة. تلعب الأحزاب السياسية دورا محوريا في استقرار الدول عندما تطلع بمسؤولياتها في تعطير مطالب المواطنين وتعزيز الحوار والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. فالتنافس السياسي السلمي يساهم في تخفيف التوترات ويوفر إطارا حضاريا لمعالجة الخلافات بعيدا عن العنف. وتعد الأحزاب السياسية سواء كانت من المعارضة أو من الأغلبية الحاكمة فضاء لتنظيم النقاش العام وتمكين المواطنين من التعبير عن تطلعاتهم بشكل منظم، كما تمنح الانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها شرعية سياسية وشعبية. وفي أوقات الأزمات والتوترات تقوم الأحزاب بدور الوسيط بين الدولة والمجتمع من خلال تشجيع الحوار والبحث عن حلول توافقية بين مختلف الفاعلين السياسيين، الأمر الذي يساعد على تفادي الأزمات الطويلة والانقسامات الحادة. غير أن نجاح الأحزاب في أداء هذا الدور يظل مرتبطا باحترام القوانين الدستورية والانتخابية واعتماد ثقافة الحوار بدل التصعيد، فالمعارضة المسؤولة تسهم في توازن الحياة السياسية عبر النقد البناء، بينما تتحمل الأغلبية واجب الإنصات والانفتاح على مختلف الآراء. وفي تشاد فإن تعدد الأحزاب السياسية لا يكفي وحده لضمان الاستقرار إذا رافقته الانقسامات وفقدان الثقة والتوترات السياسية. لذلك يبقى الرهان الحقيقي في تحويل التنافس السياسي إلى وسيلة للحوار والتوافق وخدمة المصلحة العامة. ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.